عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت.

في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيه يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى العزيز.

جون الجنة وارزقنا وأحبابنا بنسعد الدارين. اللهم يا سابق الفوض يا سامع الصوت يا كسر ضمن من منشرى بعد الموت، صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اجعلنا للمسلمين.

وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين. تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين وكمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى وسلم عبادك الصالحون. وانا اعوذ بك من مساعدك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عبادك الصالحون. وانت المستعان وعليك

اللهم انقلنا المسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن

بك من الأعمال وسلك التوكل عليك حسن ظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستقراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا سنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوب تكبرا ولا عتوب ولا فساد إنك

يا الله يا ويا نفس الغوية نستوي نستوي أضحت روج علي وقز والجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وفي الحدود قبتني وقيدتني بالإقبال يا الله قدست عندك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا الله قدست عندك ربي لقلبي وحل

علي بالعلا والتعالي لا تنظر بالامثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى فرشك وقرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال يا الله يا ربي انت نصيري واجعل جنانا

نظرة تزيل العناء تدني المنى منا وكل الهنا نطاه في كل حين يا الله سألك بجاه الجنود وليقيم الحدود أن ويكفي الحسود ظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب

هاجم بطلعة الهاشمية يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا سرق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد حديث سارد العارفين على المزية يا الله اجعل العلم مقترانا بحكم ذوقي في فهم السر معنى المعية يا الله فذلك الباي لما به شيطان ودني

إلى الله من الكلام والحركات. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضافة لنا وللأحباب وللدين ماضٍ ولما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات والإحرام ومكروه ما جاء.

ربنا في ذي والأخرى حسنا وعدنا حسن اليقين مع كمال العافية دائم وأصل ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابقات ما تشاء كان فانظر وامنن إلهي بالقبول.

طه ما هم فيهم دائما في الدار ذي والآخرة اغفر لناظمها للقارين هم القاريات ومن سمعها ونشرها كاتبين وكاتبات وارحم وافق أمة أمد وادي واصل للنياد عليه صلى الله وسلم كائنات وآل وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة بدأ على إداد اللحظات والحمد لله كما يحب.

ما بحق من يخاف منك، نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد هرسنا بعينك التي لا تنام، اكنفنا بكنافك الذي لا يرام، ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، رضا خلقه ورضا نفسه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. زوجنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا.

والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

Ade. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.

صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعفي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي.

عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خير

حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد

ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة وال

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم مؤمنون فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بعلم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفور لا جرم أن ما تدعوني إليه ليس لو تدعون في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فأوفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة تدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذا تحاجون في النار فيقولوا ضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبرنا وطلب الحق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعلكم الليل تسكن فيه النهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء الله الذي جعل الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم رزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخلقكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من توفى من قبل لتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ألم تر إلى الذين كفروا ألم تر الذين كذبوا بالكتاب ألم تر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ألم تر الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا سوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبرنا الله يحقهم فإما نرينك بعض الذين يجمعون توفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بيت إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعلكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولتبلغوا عليها حاجة في صدور ولكم فيها منافع ولتبلغ عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات لا تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وكانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بمشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون الله أكبر سمع الله لمن حمده

أستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا هلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف ولا في البركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف ولا في البركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سحرا طبقا عاما دائما مباركا في معلوت والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما أظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين المكروبين المظلومين المسلمين أكلهم وصنهم وتولهم ورعاهم والهمهم رشدهم في قناهم وتب وترضى والطب بنبي فيما يجري به القضاء. واصرف دعاء بيد أزلاجنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عين الزهرين عاجلا بعافية.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام منك السلام منك السلام. فحينا ربنا بسلام طنا برحمتك دارك دار السلام تبارك تبارك تبارك ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت المعطي المامنع تعالى راد المقضي فلان فوق الجدي منك الجد. اللهم رب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميل على كل شيء قدير.
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له

إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدى كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا

نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغنينا من الفقر، وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسأل لك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت.
الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة،
اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم

آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم هم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.

أي شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا لمن آمن بالجنة ونذيرا لمن كذب بالنار وداعيا إلى الله بإذنه أي إلى توحيده وطاعته بأمره وسراجا منيرا سماه الله سراجا لأنه كالسراج يستضاء به في الظلمة وبشر المؤمنين بأن لهم من الله

في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقوله تعالى ولا تطع الكافرين أي من أهل مكة والمنافقين أي من أهل المدينة ودع أذاهم. قال ابن عباس وقتادة معناه اصبر على أذاهم. قال الزجاج لا تجازهم عليه وهذا منسوخ بآيات القتال وتوكل على الله أمره بالتوكل عليه. وآنسه بقوله تعالى وكفى بالله وكيلا ومعنى

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام، يسبح الله تعالى ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته، فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار، ولم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط.

ويوم قيام الناس يبعث أول يهو

النساء غير أني أنكرت رفع حيضتي وأتانيات وأنا بين النوم والقضاء فقال لي هل شعرت بأنك قد حملت

0: وسلم عليه.
1: اللهم صل وسلم عليه رمضة من محمد بالبصر، فإذا فرق كالصبح إذا أسفر، وشعره كالليل إذا سجى واعتكر، ووجهه أضوأ من الشمس وأنور. أما سمعت كيف انشد له القمر؟ أزج الحاجبين يكحل العينين، أقنى الأنف دقيق الشفيتين، كأنما يمسي عن نضيد الدرر. عنقه كأنه بريق فضة، وقد فاق على جيد الغزال، وقد أرشق من الغصن الرطيب إذا خطر. بين كتفيه خاتم النبوة، فيا فوز من عاينه ونظر، فهذه قطعة من أوصاف جماله، وأما كل كماله فلا يحد لواصف ولا

ولا تعب، وانه لما انفصل عنها خرج معه نور اضاء له ما بين المشرق والمغرب، ووقع على الارض معتمدا على يديه صلى

صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جدي عبد المطلب، فجاء البشير وهو جالس في الحج فأخبروا أن آمنة ولدت غلاما، فسر بذلك سرورا كثيرا، وقام هو ومن معه ودخل عليها فأخبرته بكل ما رأته وما قيل لها وما أمرت به. فأخذوا جد عبد المطلب وأدخلوا الكعبة، وقام عندها يدعو الله ويشكر على ما أعطاه.

0: عليه.
1: اللهم صل وسلم عليه، فسبحان من أبرز في شهر ربيع الأول طلعة قمر الوجود، فما أجملها من طلعة وأبهاها، وما أحسنها من محاسنها وأحلاها.

0: اللهم صلي وسلم عليه. فلما آن مولده الكريم وحان مقدمه الشريف العظيم صاح شاؤوش الإشارة بالبشارة لأهل الأرض أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند ذلك حفت بآمنة الملائكة الأبرار تحجبها بأجنحتها عن أعين الأغيار، فوقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبرائيل، ولهما زجل بالتسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر
1: الله أكبر.
0: وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة تبشرها أنها من جميع المخاوف آمنة، وتنوب عن القوابل البشرية وتبشرها بالسعادة الأبدية والطلعة المحمدية. أخذها المخاض واشتد بها آلامه، فوضعت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه.

الوطن دول الرحيل. جئتهم والدمع سايل قلت قف لي يا دليل. شا تحمل رسايل حشوة شوق.

0: ملا وانجلى عنه الحزن. فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسن. ليس أزكى منك أصلا يا بشير يا نذير. وعليك الله صلى دائما طول الدهور.
1: الحمد لله أحضرنا إلى هذه الزاوية العظيمة والخبايا في الزوايا، ونشكر للقائمين عليها والقائمين بخدمتها، ونشكر لمعلمها وللمرتادين إليها، ونسأل الله لنا ولهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك نفوسا حافظة طائعة مؤمنة تؤمن بقضاك ترضى برضاك يا أرحم الراحمين. العفو يا إخواني، ما كان لي من كلام، الكلام لمن يعتادون القيام، ولكن بإصرار الحبائب الكرام افتتاح لكلماتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. هذا الاستشعار العظيم بهذا الحبيب الكريم الذي ما شاء الله حب عميق في قلوبنا وود وثيق لهذا الحبيب الشفيق صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه في أعظم المواضع التي هي الصلاة. نسلم عليه بكاف الخطاب للحاضر الماثل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جاءت الآيات تحقق ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله. والنبي اللهم صل عليه وعلى آله يقول: أنا ولي كل مؤمن. وجاءت آية ثالثة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقرئ وهو أب لهم صلى الله عليه وسلم. هذا الاستشعار وهذا الاستحضار كان عند صحابته الأخيار رضي الله عنهم، لما خدرت رجل ابن عمر قيل له: اذكر من تحب، قال: ومحمدا. قال: وكان شعارهم في حروب الردة: ومحمدا. ولما حضرت بلال الوفاة صاحت زوجته أو بنته: وكرباه. قال: وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وسرى هذا الاستشعار العظيم وهذا التصور الكريم في قلوب الصالحين، حتى قال بعض الصوفية: لو غاب عني محمد طرفة عين لما عددت نفسي من المسلمين. لما سمعها سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس قال: كيف يغيب عنا وهو عين وجودنا صلى الله عليه وسلم. إذا كانت تحن إليه الحيوانات والجمادات، نحن أحق بأن نحن ونشتاق إليه وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه وأن نتبع هديه وسنته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو المهم في حياته صلى الله عليه وسلم، في حياتنا أن نكون ممتثلين له. ونتشخص ما شاء الله صورته العظيمة وما القيام هذا في المولد إلا هذا نوع من الاستحضار لهذا الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم. ولذكر مولده يسن قيامنا أدبا لدى أهل العلوم تأكدا، وقد سن أهل الفضل والعلم والتقى قياما على الأقدام مع حسن إذعاني بتشخيص ذات المصطفى، فهو حاضر بكل مكان فيه يذكر بلداني. قال إنها لما أنشدت أبيات الصرصري عند الإمام السبكي من الأئمة العظام أهل الاجتهاد، قال إيش يقول؟ قليل لمدح المصطفى الخط من ذهب، على فضة من خط أحسن من كتب، وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركض. قال قام الإمام السبكي وقام الحاضرون معه. فنتأمل شخصية هذا الحبيب ونعمق قلوبنا بمحبته، وبمتابعة صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بلغ الكمال بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله والعفو منكم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القائل: فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري. والرب سبحانه وتعالى قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال قال الحبيب علي في مولده قال: ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. عن لو كتبنا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله الحميدة ما بتسعها الكتب ولا بيسعها كل شيء. قال: كملت محاسنه فلو أهدى السناء عند تمامه للبدر لم يخسفي، وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه. لو بنصفه زمان نقول لو عمرنا عمر نوح عليه الصلاة والسلام ونحن نتكلم عن شمائله ونمدحه ونثني عليه ما بيبلغ ذلك ولا بنقدر، بيفنى الزمان وفينا من لم يوصفه. قال: البدر عند تمامه لو النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للبدر السناء والنور ما بيخسف القمر، خسوف الشمس وخسوف القمر ينقص الضوء حق القمر ما عاد يرى، لكن النبي لو أعطاه السناء ما بيخسف أبدا، بيتم إذا هو كامل ولا بينقص فيه شيء ولا بيغيب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب النور. قال: ليس أزكى منك أصلا يا بشير يا نذير. النبي صلى الله عليه وسلم قال له مع أخلاقه الهيبة القوية، مع هيبة مع سهولة أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ربي سبحانه وتعالى أعطاه هذه الأخلاق العظيمة. قال: وله مع هيبتي وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية صلى الله عليه وسلم، معه القوة الكاملة والشجاعة العظيمة، ما أحد مثل في شجاعته ولا في قوته صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب من أشجع الناس، ليث بني غالب، ولكن قال: كنا إذا اشتد من الباس، إذا شفنا أهل زرة وشفنا خوف وزاد العدو، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أقرب الناس إلى العدو صلى الله، أقرب الناس إلى العدو رسول الله، مع أنه ما يحمل سلاح ولا يحمل شيء، لكن ما عنده خوف ولا عنده تردد ولا عنده رجوع، إيمانه كامل بالله سبحانه وتعالى. قال: إذا اشتد بنا الباس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم حنين لما تراجعوا الناس كلهم، تراجع المسلمون هم 12 ألف أو أكثر أو أقل، لما تراجعوا الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وتقدم إلى القوم، وكانوا الصحابة كلهم خلفه، لما شافوه تقدموا كلهم، وجاءوا حتى زاد حتى اشتد الحرب، قالوا وحمي الوطيس، يعني نصر الله المسلمين بسبب قوة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته. قال: من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم فقد كفر، لأن النبي ما ينهزم أبدا. قال: كلها المعجزات التي حضرها والمواقع التي حضرها ما تأخر فيها ولو حتى إصبع ولا حتى شبر ولا ذراع، يعني تأخر وهزيمة وهزيمة وخوف من العدو، بل كله قدام فقط يتقدم قدام في غزوة أحد وفي غيرها. لما جاء أبي بن خلف في غزوة أحد ووقعت يعني أنه وقيعة بالمسلمين، وقال العدو الآن تجهز على المسلمين، أقبل أبي بن خلف على فرسه وهو يقول: أين محمد؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترضه ناس من المسلمين، قال النبي: خلوا عنه، تركوه، خلوا يجي صلى الله عليه وسلم. حتى أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حربة من دريد بن صمة، انتفض لها، قال تركوه، حتى لما جاء طعنه بها، قال فتذهدل خداشه في عنقه فقط، فتذهدأ لها ورجع على عقبه وقال: قتلني محمد. قالوا له: ما فعل بك شيء؟ لا، ما قابك شيء. قال: قتلني، ما قال أنه سيقتلني، لقد قتلني، لو فعل بي، لو كان ما بي بالناس كلهم لماتوا ولا قتلوا. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجاعة العظيمة. قال: مرة سمعوا صوت في المدينة، صوت مخيف، صوت مفزع، ما أحد قدر يخرج، فزعانين حتى اجتمعوا الناس وخرجوا. فلما خرجوا نحو الصوت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل من ذلك المحل على فرس عري لأبي طلحة وهو حامل سلاحه ويقول: لن تراعوا، لا تخافون، ريعوا. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجاعة العظيمة التي لا توجد في واحد مننا، كل الصفات العظيمة وكل الخصال العظيمة موجودة فيه صلى الله عليه وسلم. قال وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن لا نتشمم إلى تلك الأخلاق ونسمعها ونتحلى بها ونؤمن بها ومصدقين بها، عسى يكون لنا حظوة، عسى يكون لنا قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، عسى نتحقق بالمحبة. نحن ندعي المحبة نعم، ولكن هل متحققين بها؟ وهل صدق هي موجودة فينا؟ يتمعنا في هذه الزاوية العظيمة، زاوية الشيخ سالم من فضل بفضل، زاوية عظيمة، محل من الأماكن القديمة التي فيها العلم وفيها العمل، ما شاء الله تدرس فيها العلوم النافعة ما شاء الله، والأخلاق الطيبة وفيها الصفات الجميلة، وما شاء الله دخلوها الرجال الكرام، دخلها سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي. سيد الشيخ سالم من فضل أخذ عن سيدنا محمد صاحب مرباط أخذ تام، أخذ عنه أخذا تاما، جد الفقيه المقدم. سيدنا الفقيه المقدم إلى أنه دخل هذه الزاوية وقرأ عليه الفاتحة، أدرك في حياة الشيخ سالم 7 سنوات فقط، وفاة سيدنا الفقيه المقدم، وجود سيدنا الفقيه المقدم سنة 574، ووفاة الشيخ سالم سنة 581، أدرك في حياته على حسب ما في كتب التاريخ يعني 7 سنوات فقط قرأ عليه الفاتحة، قرأ. وكان هكذا السابقين ما يخلون حد من العلماء يفوت عليهم، لا تو يخلون أولادهم يقرون عليه، إن ما قرأ عليه الكتب بالتحقيق يقرأ حتى يقرأ عليه الفاتحة وينظر إليه ويجلس بين يديه يستمدون، كل واحد يستمد من الثاني، ما يقول ذا إلا كذا وذا كذا، كل واحد ماشي رعونات نفسية عندهم يتلقى عن الآخر ويقرأ عليه ويستفيد منه. ما شاء الله هذا الشيخ سالم جلس 40 سنة في العراق يطلب العلم، بعد ما طلب العلم في تريم وتحقق ما شاء الله ذهب إلى هناك وقرأ حتى ظنوا أنه قد مات، فرأى أحد من أهل البيت هنا أن الشيخ سالم قد أقبل وأنه معه أحمال كثيرة من الذهب، فلما جاء حصلوا معه أحمال كثيرة إلا من الكتب، لأن الكتب أغلى من الذهب وأغلى من كل شيء رضي الله عنه، أمات البدعة وأمات كثير من المفاسد رضي الله عنه. قال كل هذين الثلاثة لهم المنة على حضرموت. قال سيدنا المهاجر إلى الله لما خرج بالبضعة الطاهرة إلى هذه البلاد الطاهرة وما شاء الله وحارب البدع ونشر العلم ونشر الدين رضي الله عنه، الشيخ سالم من فضل بفضل بنشره للعلم وبإماتته للبدعة، وسيدنا الفقيه المقدم لما كسر السيف رضي الله عنه بسببه صارت الطريقة محفوظة رضي الله عنه. سيدنا الفقيه المقدم شوف عمل الذي عمله وأقدم عليه، صارت البلاد كلها محفوظة تسير بسير العلماء، سير الأدب والأخلاق والصفات الدين ما شاء الله، حتى الناس يقصدون تريم من جميع الجهات من جميع بسبب سيدنا الفقيه المقدم رضي الله عنه. لما عمل ما عمل ولا كل ولا عشان من حمل السلاح علينا فليس منا، كيف تحمل السلاح على من؟ على أخوانك المسلمين، من خاف فليس منا ما شاء الله. وفي هذه الزاوية العظيمة الشيخ سالم هذا له هذه الزاوية وله 2 من المساجد، مسجد الدويل هذا من سيدنا الشيخ سالم من فضل، ومسجد الرباط اللي في الرذيمة الشيخ سالم من فضل، والمساجد كثيرة ما شاء الله، مساجد عظيمة كلها فيها خير وفيها نور وفيها بركة وفيها الناس ما شاء الله كلهم مرعين وكلهم على خير. هذا واحد من البفضل الشيخ يحيى بن فضل بفضل، قالوا كانوا يعني انه عنده ورع، قال وعنده حمية وعنده تمسك بدين الله، قال يوم من الأيام خرج بيخبر الناخل حقه، ناخل معهم ناخل ومعهم أموال ما شاء الله ومعهم كل شيء لكنهم بذلوها في سبيل الله. سيدنا الفقيه المقدم قالوا يحص الغلة التي يحصلها من الناخل 10,000 قهاول، 10,000 قهاول يصرفها كلها في سبيل الله، يرزم 360 زير وكل يوم يتصدق بزير منها رضي الله عنه، أموالهم معهم ولكن بذلوها في سبيل الله، ما لأنفسهم ولا لعيالهم، لا بقول الخالق إعانة للمسلمين كما الآن ما شاء الله تسجد الناس ما شاء الله ينفعون الخالق. قال لما وبعضهم له يكنز الأموال ولا يداري بحد، قال لما خرج للنخل ويخبر النخل حقه وبعد جاء وقت الصلاة أسرع وخرج من محله وإلى المسجد، حصل الناس نازلين من صلاة الجماعة كتصلوا الجماعة، قال هذا مال بيخرنا عن صلاة الجماعة، ما بيت تخليت عنه، فوقفوا في سبيل الله تعالى، قال ما بيت يخرنا عن صلاة الجماعة ونحن الآن أموالنا تلهينا. قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، نحن الآن تلهينا بأموالنا وعن ذكر الله وعن الصلاة وعن العلم وعن كل شيء، تحصل الواحد مننا في المسائل كل واحد حامل الجوال حقه يلعبه ويشوف تشوفه في الجوال يقرأ قرآن حزب سيدنا الشيخ سالم بن فضل أحيا ما بين العشاءين، أحيا له المنة العظيم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، أجر من عملها. سن هذه وضع الأحزاب أسبوع كامل لأسبوع في الخميس والجمعة كما تعرفون. والشيخ سالم جزاه الله خير عاد في بعض المسايد السنة هذه واقع، وبعض المسايد أكثر المسايد معاش إن حد يختم فقط، عادهم ماسكين بالختم يوم الخميس، والحزب ماشي حزب، ولكن في بعض المسايد جزاهم الله خير متمسكين بها، الله يعينهم ويكون معهم إن شاء الله ويظهر عليهم أثر القرآن. جزاهم الله خير من عمر إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تحصل المسجد تحت داره ويصلي في البيت، لا تصلي في البيت، أنت حرمة ولا عذر ولا ليه ما تخرج المسجد؟ صل في المسجد، المسجد تحت. جزاهم الله خير أسلافنا عمروا لنا المسائل وبنوا المسائل، وكل واحد قاعد في الدار صلي صلاة فائل، إلا قال العادة أنا أصلي في الدار، العادة أبوي يصلي في الدار، هي عادة لي؟ إيش من عادة سيئة ذي؟ العادة تقدمها على الشرع، خرجوا للمسجد صلوا، هذه صلاة المسجد، لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد. كان صلاة الفجر أوصيك بالخمس الذي هن يا أخي عماد لدين الله واسطة الأمر وواظب عليها في الجماعة دائما، محافظ عليها في العشاء وفي الفجر، صلاة العشاء بين الفروض الخمسة كلها محافظ عليها. سيدنا الشيخ سالم بن فضل كان يقول إن صلاة الضحى لا تزاد على 8 ركعات، تحرم الزيادة على 8 ركعات، مذهب هو عالم كبير ما شاء الله. قال وإياك إذا قمت آخر الليل أن تتكلم بكلام أهل الدنيا، آخر الليل خلوا كلام للآخرة فقط لا تتكلم. وعندنا سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر السكران لا تذكر الدنيا عنده، ولا بين المغرب والعشاء ما أحد يذكر الدنيا رضي الله عنه، كلهم رجال ما شاء الله، ونحن الآن نقتدي بهم ونسير على طريقتهم ونسير بهذه ما شاء الله الزاوية العظيم هذه، قم كلكم أكثركم رأيت ناس فيها، ومن يدخل الزاوية ذي حد ندخلها إلا مرة في السنة، وبعد الدروس تلقى فيها يوم الأحد ويوم الثلاثة دارس أسبوعي مستمر ما شاء الله. يزاهم الله خير القائمين عليها، ويزا الله الخير قائمين في البلاد كلها، كل حد في البلاد هذه له وظيفة يقوم بها ويتمسك بها، يزاكم الله خير من حق كذا وحد كذا، أصحاب الدير وأصحاب الفرش والكهرباء وذيلة، ويدرسون هم الأعظم والأعظم يدرسون فيها وقائم. لأن فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، عماد الدين الفقه. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الفقه لابد منه، رحل الفقه. قال سيدنا عبد الله بن مسعود قال تعلموا العلم قبل أن يرفع، تعلموا العلم قبل أن يرفع، ورفعه أن تهلك رواته. إذا ماتوا العلماء من بيتولى، من بيتصدر، ومن بيعلم الناس؟ ما بيعلم شيء. والذي نفسي بيده، قال والذي نفسي بيده لا يودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء، بيتمنى يوم القيامة رجال قتلوا في سبيل الله شهداء بيتمنون أنهم ماتوا علماء لما يرون من فضيلة العلم، فضيلة العلم ما شاء الله. قال سيدنا الإمام الشافعي اطلبوا العلم ودققوا فيه قبل أن يذهب دقيق العلم، دققوا في العلم، ما هو إلا بس من طرف طرف فقط، لا خذوا قالوا دققوا في العلم قبل أن يذهب دقيق العلم. قال فخذوا من كل علم أحسنة ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه 1000 سنة، إنما العلم بعيد غوره فخذوا من كل علم أحسنة. هذا شوفه نحن الآن نتورع أهل ورع ما شاء الله وأهل احتياط في الدين رضي الله عنه، كانوا يعني السابقين. هذا الشيخ فضل الحكيم قالوا كانوا قيم على مسجد ويأخذ التمر يجمع التمر حق المسجد ويقسمه على المصلين على حسب المعتاد يعني. قال بس الحين قال لما أخذ التمر بيدي قال يبقى آثار التمر في أصابعي، يا بل تجيب هذه اغسلها كذا بيروح مع الماء عشان مصلحة للمسجد، بأكلها أنا مالي حق يأكل مال المسجد، اشترى غنم لأي للمسجد باسم المسجد ويعطيهن ويقول مصلحة للمسجد، وهذا الأثر الباقي كذو يعطيه الغنم، كذو يرفق عليهن بحق المسجد وكذو يعطيهن مصلحة للمسجد. عشان قال كيف أنا بخين المسجد أو رضي الله عنه. سيدنا الحبيب أحمد بن علي الجناد قالوا ولا الحبيب علي بن عيدروس ولا على يجعله وصي، جعله وصي على محاجيره، الحبيب أحمد بن علي الجناد هذا الإمام الكبير قال جعل على وصي على أولاده الحبيب علي بن عيدروس. قالوا بعد لما أحد من أولاده محاجير وكبروا أولاده وبلغوا يا الحين بيعطيهم بيردهم المال حقهم، لا بد أعطيهم يرد المال حق المحاجير، قال يمكن شيء سقط في يده، يمكن شيء أعطاهم عادوا من ماله عشان الأجرة، لا أعطاهم قال بزيد لهم من شان قد يكون شيء سقط في يدي أنا، شيء سقط عندي بأعطيهم رضي. إيش هذا الورع؟ قال واحد من العطاس في تلك في بعض الوديان قالوا إنه إذا جاء السيل يجي السيل ما شاء الله ويشربون هذا السيل ما مباح، قال فإذا دخل الجارب حقه ودخل الحفرة حق النخلة ما عاد يشرب منه. قال ليه؟ لأن النخلة استحقت هذا الماء خلاص، كي أنا بأشربه وهي اللي حق النخلة، غير النخلة حقك أنت والحفرة حقك. قال لا، شوف كيف أنت الورع هذا إلى هذا الحد، نحن اللي بنضحك عليهم ونقول ذا، لكنهم ريال خافوا الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا عمر بن الخطاب كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. نحن اللي هذه الأشياء شوفها عاد هذه عندنا لا، إلا انكرفت من هنا ومن هنا ومن هنا، شو حساب يوم القيامة، حساب على كل شيء، على النقير وعلى القطمير. يستعد الإنسان أي واحد عمل عمل يا ويلك، شوفك يوم القيامة عد من الآن تو، ربي بيسألنا بيقولي كذا وكذا، إيه الجواب حقي من الحين تو؟ إن كان بنيت في الشارع، قطعت السبيل، قطعت الطريق، غصابت حد، سليت مال حد، من الحين تو قل إيه السؤال يوم القيامة ربي بيسألنا، إيه الجواب؟ شي معي جواب ولا ما شي معي جواب؟ ما معك جواب من الحين صلح نفسك، من الحين صلح نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وقد عميل مثل قبة على باب داره، النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه قال له كل بناء فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. بس بعدين بلغوا الأنصاري هذا الكلام، لما فعل هذا الشيء بلغوش في النبي قال كذا وكذا، يا لقاه ما شاء الله امتثل، هذا الامتثال أهم ما يكون، فائدة حضور المجالس الامتثال الأمر. بعد كل شيء بعده ونزلوا من محله. عبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقت ثاني، قالوا في أين الذي فعله الرجل؟ قالوا بعده يا رسول الله. قال يرحمه الله يرحمه الله، يمكن يرحمه الله الدعوة وحصل كل شيء. إنسان إذا امتثل وطبق كل شيء ما شاء الله ويصلح كل خير، وبتصلح الأشياء وبتعرب الأشياء كلها، ربي إن شاء الله يتقبلها ويعفو عنا ويتقبل إن شاء الله ويجعل دخولنا في هذا المحل، نحصل البركة إن شاء الله لنا ولأهلينا ولأولادنا وأقاربنا، ويرحم موتانا يا رب، الله يرحمهم يبدل الحال إلى أحسن حال ويشفي مرضانا ويعافي مثلانا والعفو منه.
1: الحمد لله على ما يجمع وعلى ما يسمع وعلى ما ينفع، والله لا يخلف أحدا منا عن الانتفاع وحسن الاستماع والارتقاء والارتفاع على سبيل الاتباع، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، ووفق وسدد واصلح الكل، واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه، واجعلنا وإياكم منهم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى أوصاف من سبقت لهم منه الحسنى من عند آدم عليه السلام إلى آخر مؤمن يبقى على ظهر الأرض قبل هبوب الريح التي تهب فتخطف كل روح يحمل ولو مثقال ذرة من الإيمان بالله جل جلاله. جعل سبحانه وتعالى مسالكهم وأعمالهم متحدة الأصل ومتحدة المقصود، فرقصت لهم سواه جل جلاله ورضاه وقربه سبحانه وتعالى من سر إيمانهم به، وأصلها تنزيله ووحيه الذي أنزله على الأنبياء والمرسلين الذين حظينا بسيدهم وحظينا بخاتمهم وحظينا بمقدمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال جل جلاله وتعالى في علاه في مسالك الذين مضوا من الأنبياء، يقول عند سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ويقول سبحانه وتعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولم يزل المنهج كذلك في اتحاد القصد واتحاد الأصل في أوصافهم وفي أعمالهم التي يقومون بها على ظهر هذه الأرض، ولم يزل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا العنوان الذي يشملهم إيمان وعمل صالح، أولئك هم خير البرية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما حفظ الله سبحانه وتعالى لكم في بلدتكم المباركة من سر الإيمان والعمل الصالح والمنهج الذي سمعتم السير عليه، والذي قال عنه الإمام الحداد لما سألوا سيدنا أحمد بن زين الحبشي عن الطريقة التي كان عليها الفقيه المقدم والتي ورثها ممن قبله والتي قامت عليها مدرسة حضرموت المباركة، قال له العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف منه عز وجل. على هذه الأسس الخمس أقاموا تلك الطريقة، وهي الأسس التي كانت لمن قبلهم من النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وآل بيته والسابقون الأولون من أصحابه ومن الأنصار والمهاجرين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولذلك قال سيدنا الإمام الحداد يحكي سيرهم في هذا المضمار، قل ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي ومضوا على قصد السبيل للعلا قدما على قدم بجد أوزعي. بذلك تشرف الوادي الميمون، وكل مكان نال شيئا من الشرف فمن هذا، من هذا الموروث النبوي، من هذا المسلك المحمدي، من هذه الأخبار التي خلفها المختار فينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي يفوز أصحابها بالمحبة من الرحمن جل جلاله. وآية حب الله من اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة، ومن يطع الهادي أطاع إلهه ومن يعصه يعص الإله ويمقتي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الحظ العظيم بمن كان من الصحب في البلدة المباركة في هذه الأمة، ثم من كان من خيار التابعين ومن خيار تابع التابعين، ثم تمم الله الخير على المنطقة وأهلها بمجيء المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهو المربى على يد والده والأكابر الذين كانوا في البصرة، والمتصلة أسانيدهم بمن كان في المدينة المنورة، ومنهم جد علي العريضي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تربى أبي سيدنا محمد، ومحمد النجيب تربى بمن في زمنه من أولئك الأخيار، وبأبي علي العريضي وعلي العريضي تربى بأخي موسى الكاظم وبأبيهم سيدنا جعفر الصادق عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهو المتربي المزكى على يد سيدنا محمد الباقر، ومحمد الباقر تربى وتزكى على يد سيدنا الإمام علي زين العابدين، وهو الذي تربى وتزكى على يد سيدنا الحسين بن علي والده، والذي جاء الحديث في خبره عن سيدنا جابر بن عبد الله عن سر هذه التزكية الصافية النقية النبوية عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول سيدنا جابر، وقد أقبل عليه سيدنا علي زين العابدين في صغره مع بعض الداخلين عليه، وقال ولد من هذا؟ قالوا ولد الحسين بن علي. قال اسمه علي؟ قال نعم. قال تعال إلي هنا. جاء واجلسه بجانبه ويقول له رجدك رسول الله يقرؤك السلام. وعجب الحاضر منه، ما هذا؟ هذه رؤيا أم إيش الذي حصل؟ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حجره الحسين وهو يلاعبه. قال فالتفت إلي وقال لي يا جابر، إن طال بك عمر فسيولد لولدي هذا الحسين ولد يدعى بعلي، إذا كان يوم القيامة قيل لي يقوم سيد العابدين فيقوم ولد هذا، ثم يولد له ولد اسمه كاسمي، إذا أنت أدركته يا جابر فأقرئه مني السلام. فكان السلام لولده سيدنا محمد الباقر لما أقبل عليهم وقالوا هذا من؟ قالوا له محمد ولد علي بن الحسين. قربوا وكلموا قالوا جدك يقرئك السلام، وذكر لهم هذا الحديث مشيرا صلى الله عليه وسلم إلى استمرار سر رسالته وأدابه وتربيته في هذا المضمار وهذا المنوال. وسيدنا زين العابدين تربى بيد الحسين، والحسين تربى بيد علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، بل وزين الوجود صلى الله عليه وسلم الذي رعاه في من صغره ورباه صلى الله عليه وسلم، وكملت التربية على يد الزهرة وكملت على يد علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، في اتصال بأصل جمع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على الامتلاء بهذا النور وعلى التعظيم، وأحبوه أكثر من أنفسهم وأكثر من أموالهم وأكثر من أولادهم وأكثر من كل شيء. وأنتم تسمعون الخطاب، ما هو لهم وحدهم ولنا من بعدهم ولكل مؤمن، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. تهديد قوي من العلي القوي جل جلاله، قال إن كان شيء من هذه الأشياء أحب إليكم مني ومن رسولي محمد وقيامكم معه ونصرتكم له بكل جهدكم وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وأشار إلى أن هذا فسق وخروج عن سواء السبيل، فقال والله لا يهدي القوي.

هم الفاسقين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا تفسق بتقديم شيء في المحبة على الله ورسوله والجهاد في سبيله، اجعل ذلك أصلك، فهو الأصل الذي جمع من كان قبلنا، سواء سيدنا المهاجر ومن في عصره ومن بعدهم، وسيدنا الفقيه المقدم، وهو الذي حمل الشيخ سالم بفضل هذا الهم والجهاد في سبيل الله سبحانه، ومحبة الله ورسوله على أن يغترب من البلد للإزدياد من العلم وللاتصال بالأسانيد التي بقيت في الأكابر علما ومعرفة وذوقا وسلوكا، ووصل إلى بغداد في ذلك القرن وذلك الزمان، واتصل وجاءت كما سمعتم أحمال الكتب 40 حمل، وجدوها من أولها إلى آخرها كتب، ولا شيء ثاني من متاع بغداد ولا من غيرها من البلدان إلا كتاب في كتاب في كتاب، وأحيا العلم. ويكفي ما قال سيدنا الشيخ عبد الرحمن بن علي والشيخ سالم سيدي: محيي السنن والواجبات، ما ضل من به يبتدي، محيي العلوم الدارسات، عليه رضوان الله تبارك وتعالى، اقتدى واهتدى فصار مقتدا يهتدى بهديه وبسلوكه وبآثاره، كما سمعتم أقام هذه الأحزاب، جدد إقامة الأحزاب في المساجد أول الليل وآخر الليل ليتم ختم القرآن في كل أسبوع، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكانت المساجد معمورة بهذا، وكنا عرفنا في البلد من حفظ القرآن وهو أمي من خلال هذا الحزب أول الليل وآخر الليل، وأضبوا عليه حتى حفظوا القرآن الكريم. واليوم تبكي مساجدنا في آخر الليل والتي كانت تعتاد الزحمة فيها وتعداد الكثرة فيها، وباقي 3، 2، 4، 5 يقرؤون القرآن في آخر الليل، والبقية ما حدهم في وسط المساجد، جاءتهم برامج أخرى وسهروا على غير طاعة الله وعلى غير مرضاة الله، وجاء آخر الليل وهم في عميق سباتهم ونومهم وغفلتهم، والعياذ بالله تعالى. وإلا أدركنا في البلد هذا ما هو من خواصها ولا من علماها ولا من أرباب الظهور فيها، من عوامها، من لم يفته قيام آخر الليل من صغره إلى ليلة وفاته. 1، 2، 3، 4، 5، 6 من اللي عرفناه، وكيف من اللي قبل، من أيامه صغير وآخر الليل قده في المسجد إلى أن يأتي آخر وفاته. قال الحب محمد الهدار عليه رحمة الله تعالى، وكنا أيام كنا في تريم نخرج مع الشيخ محفوظ بن عثمان إلى مسجد سرور نحضر الحزب آخر الليل عند الحب علوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإذا جاء آخر الليل قرأ 5 أجزاء 6 أجزاء قبل الفجر ونحوها، قالوا من ولعوا بالقرآن حتى إذا صلى سنة الفجر قال اقروا، وقروا 6 مقاري قبل الصلاة، ولع قلبه بالقرآن الكريم. قال حب عمر بن علوي الكاف أحسن بعض الاستشهادات بالآيات في المذاكرة الوحدة، أكثر من 50 آية جابها في المذاكرة الوحدة لارتباطه بالقرآن واتصاله بالقرآن وسر القرآن عليه رحمه. قال الحب محمد وواحد شايب من العوام يصلح القهوة ويجلس وقت المقرأ حقه يقرأ في الحزب، قال جيت يوم سألته قلت له كم لك وأنت تحضر الحزب هذا مع الحب علي؟ قال 50 سنة. قال ما تخلفت فيها؟ قال بفضل الله علي، لا أنا ولا حبي علوي تخلفنا طول 50 سنة، لا في صحة ولا في مرض، لا في صيف ولا في شتاء، ونحن آخر الليل في هذا المسجد، وكان عملهم ديمة يقول في ورد. هذه صفات من يعدون كانوا من العوام عايشين على الخضوع والخشوع والتواضع، وهم من الخواص بمسالكهم وبما انطوى في قلوبهم من سر الاتصال بهؤلاء الأكابر. صار أحدهم من أهل العندية، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي يقول الله تبارك وتعالى، ويعيش على الانكسار القلب من هيبة الله وعظمة الله، ومع ذلك زاده كبير. ما من القيام في الليل، قيام في الليل وورع فوقها وورع فوقها، وكانت هذا شان يعم الصغير والكبير في البلدة. بس كما سمعتم كل منهم في البلدة قائم بوظيفة، هذا قائم بوظيفة الإنشاد والحدو، هذا قائم بفضيلة التعليم والإرشاد، وهذا قائم بوظيفة البناء للأماكن، وهذا قائم بوظيفة الحرف الباقية في البلد. قال الحب علوي عليه رحمة الله أنا أفرح بمن يخدم في هذه البلد.

في المولد عنده المسجد ويحضرون الماء ويحضرون القهوة وقائمين بإخلاص وجلاء، قال له يشجعه ويؤيده في المسلك، قال له شوف قيامك بالخدمة أنا وياك سوا، واللي يتنزل عليه بيتنزل عليك لأنك قائم بهذه الخدمة في هذا المجلس. وهكذا قال له أنا أحيانا بعض ساعات المولد أكون فيها هنا وهناك، جيب ذا، وقال له اللي حصل له أنا بتحصل له عندك كمان، وشوف أنا وياك بنتشارك في في في في في في الخير والرحمة التي تنزل. وهكذا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكل انتبه منهم من وظيفته، وكل انتبه منهم من مهمته، واشتركوا كلهم في شؤون الورع وفي شؤون التقوى وفي شؤون تعظيم العلم وفي شؤون تفريغ من قدروا على تفريغه من أولادهم وأهلهم لهذا العلم وأخذه. وكنا نعهد الذين أدركناهم في الصغر عامة الناس في البلد، أقلهم من حقق الرسالة والسفينة والمختصر، هذا أقل واحد، ما حد أقل من ذلك، كلهم قد مروا على هذا في صغرهم وحققوا هذه المبادئ في الشريعة وفي فقه الشريعة المطهرة على مذهب الإمام الشافعي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولم تجد الكبير السن ولا درى الرسالة وين هي ولا السفينة وين هي ولا قرى كتاب منها من أوله إلى آخره، وربما متخرج فرحان وعطوشي من الشهادات هذه وظن نفسه قد جاوز الصراط وأنه وصل إلى أين، إذا وهو مضيع للأساسيات في فهم العلم، فكيف بالعمل بالعلم، فكيف بالسلوك والسير إلى الله تبارك وتعالى. ولكن كما قال سيدنا المحضار عليه رحمة الله، هم قوام غذوف المحبة من صغرهم، وعاشوا في مخافات وغابوا في فكرهم، ويسعد كل من كان في عمره نظرهم، وظهرت أثار صدقهم وإخلاصهم لله. الزاوية للشيخ سالم عليه رحمة الله كم مر عليها؟ 700 سنة مر على الزاوية ويزيد على ذلك، كل ما لها ما تكسرت، ما لها ما اندثرت، كم مباني بنيت بعدها وروحت، وشي مراكز للكذا وشي مراكز للكذا وشي دار للسلطان وشي دار، وروحت كلها واضمحلت. ايش سر البقاء هذا؟ ايش سر الدوام هذا؟ اتصلوا بالباقي الدائم في مقصدهم وإرادتهم ووجهتهم، فأبقى وأدام لهم المواريث، يقول إني إذا طاعني عبدي رضيت عنه، وإذا رضيت عنه باركت فيه وفي أثره، وليس لبركتي من نهاية، يقول الرحمن، وليس لبركتي من نهاية، وإذا عصاني عبدي غضبت عليه، وإذا غضبت عليه لعنته، ولعنتي تبلغ السابع من الولد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا وجدتم الأخيار الماضين في مثل ذا البلدة مسارعين على وظائفهم وما يسر الله على أيديهم من خير لمسجد أو لزاوية أو لمناسبة أو لمولد أو خدمة عالم أو خدمة شايب أو خدمة مرأة كبيرة أو محتاجة في المكان، يحرصون عليها ويسابقون إليها ويحبون إخفاءها ويجعلونها بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. والحال كما قال سيدنا الإمام الحداد، وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل، لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها، والذي ياتي يبادر بالبذل، فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل، لباسهم التقوى وسيماهم الحياء، وقصدهم الرحمن في القول والفعل، مقالهم صدق وأفعالهم هدى، وأسرارهم منزوعة الغش والغل. فورب السماء والأرض لا يقوم في الأرض حقيقة خير ولا حقيقة موجب سعادة ظاهرة ولا باطنة في الدنيا والآخرة إلا ما اتصل بمنهج الله والمسلك الذي كان عليه أنبياء الله وأصفياء الله من الأخيار. عدا ذلك الدنيا ملانة بالذين استجابوا لإبليس في أفكارهم أو في أخلاقهم أو في معاملاتهم، من ترضى لنفسك ولا لولدك تروح مع حد منهم، فبئس المراح وبئس الهلاك والعياذ بالله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. تشرف وتزين بالاستمساك بالحبل المتين والاتصال بهؤلاء الصالحين، وشرب بذلك دارك وأهل دارك
وبيتك وأهل بيتك لا يتشوفون إلى ما يزين عدو الله، لا في لباس ولا في مسلك ولا في أخلاق ولا في معاملة. زين لهم التبرج، زين لهم قل الحياة، زين لهم تأخير الصلوات عن أوقاتها، زين وزين لهم من كثير من هذه المفاسد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فزين نفسك بحقيقة الزينة التي بها شرفك عند الوفاة وشرفك في البرزخ وشرفك يوم الموافاة. زينة التقوى ولباس التقوى ذلك خير، زينة الاقتداء بنبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أكرمك الله بهم بينك وبينه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله بينكم وبينه أكابر ومعظمين وأفاضل من أهل الخصوصية وأهل المزية. تقال الحيب علي بختي وقع زين يوم أهلي صدور الرجال بسرهم قد صلح لي يا عمر كل حال. وهكذا كان التلقي وكان الأخذ. ومن ما أدركنا في هذه الزاوية من أهل القلوب العجيبة العظيمة الشيخ أحمد بن بكر بفضل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان في ليلة آخر تسبيح قليت الثلاثة في مولد في سرور ذكره الحبيب محمد بن علوي عليه رحمة الله، وقال كان يستر فضائله وشمائله بصدق تواضعه في هذه البلد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأثنى عليه وقال إن آخر الزمان ينتقي خيار الناس ربك. ومعذرين اليوم الثاني إلا هو الحبيب محمد رحل من هذه الحياة الدنيا، وجد شهدنا يذكر في هذه الزاوية المباركة ويذكر بأحوال من مضى ويحدو إلى السيرة والاستمساك بهذا الهدي الإلهي الرباني في دائرة الإيمان والعمل الصالح، مسالك تقوى وإنابة كانوا مشتركين في الانتباه منها حتى عوامهم. وهكذا يقول الأخ عطاس يقول عليه طال الله عمره، يقول كنت مريت يوم في السوق، قال لي جانب بعض أهل السوق قال تعال أنت ولد محمد بن سالم وتجي للسوق الحين من الحاجة؟ أقول لأبوك لا لا لا لا بتعهدنا ما ترجع، خذ عهد مع التجيل هذا ما هو محلة كذا، أنت أبوك يربيك على غير هذا اللي يجيبك لهنا. قال خلاص عهدك ما عاد ترجع، روح خرج ده مربي وسط السوق، واحد من أهل السوق ومربي ومحافظ على السيرة ومحافظ. قال حد مشهور عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا احتاج أحيانا أهل البيت إلى شيء من السوق وكانوا يأخذون علينا وعلى أولادهم ما يدخلون السوق، قال يجي لعند الدار القريب من السوق هناك بمجرد ما أقوم يجينا الأول والثاني باش بصوك أهلك بشيء تريد شيء إيش؟ قال بغيته خضر البيت غداكم هات الفلوس أنا بجيب لك خلك محلك. قالوا يروحون يشترونها ويجيبونها ورجع لدارك يا ولد. ورجع الولد حملوا هم التربية عامة أهل البلد، ما أثرت فيهم تلفزيونات ولا أثرت فيهم منشورات من عند أهل الشرق ولا من عند أهل الغرب، أقدامهم راسخة في الاتصال بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تأثروا إلا بنور القرآن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. واليوم وين راحت السيار وين راحت المسارات وين راحت الأفكار؟ ولكن بما استطعنا وبما قدرنا وتعاونوا على البر والتقوى وعسى نظرة من نظرات الله يجيبها خير يرد علينا ما فات ويحيي ما مات وما ذلك على الله بعزيز، وللعامل فيها أجر 50 منكم يقول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على اجتماعكم في هذه الزاوية، وإذا الله شيخ محمد بن علي الخطيب وقيامه بالدرسين هذا يوم الأحد ويوم الثلاثاء، وبارك الله في الحاضرين والساعين والخادمين والقائمين بذلك. وكان يقولون عن هذه الزاوية وزاوية الشيخ علي بن أبي بكر ما دامت تفتح في البلد على خير وأهل البلد على خير، كما يقولون في عمارة بعض الأوراد وبعض المنازل كما قالوا في ولد الحبيب عيدروس بن علوي في مسجد السقاف، ما دام يقرأ ويحافظ عليه بعد الفجر والناس على خير، وأنها وسائل وأسباب تستمطر رحمة الوهاب وتستدفع البلايا والأوصاب، بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويسدي كل خير ونعمتي، ولولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة. فبقي معنا هذه الماثورات وهذه التركة وهذا الإرث الكريم نحافظ عليه ويكون لنا نصيبنا من هذا الاتصال. ولما فتح الحبيب سعد عليه رحمة الله في إعادة
الاهتمام بتحفيظ القرآن في البلد المعلامة لشيخ عمر بن محمد بن عمر أبو مريم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. دخل الحبيب محمد بن علوي وتكلم في قرانا مولد وتكلم وقال كم مرات ما نعدي تحت الزاوية وما ندخلها، ولأن فرحنا بدخولنا إليها المعلامة حق محمد بن عمر أبو مريم الذي حفظ 800. وكم سكان البلد في ذاك البلد في ذاك الأيام، واللي على يده 800 واللي حفظوا على يد غيره كم؟ هذول 800 خصوص اللي حفظوا على يده وحده، وعادوا قراهم ربع التنبيه فوقه قرآن وعلم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان لذلك كان يقول إمام السقاف لو وضعت أعمال محمد بن عمر على جبل لدكته. ويقول الإمام محمد بن حسن جمل الليل صحبته 40 سنة ما رأيته غضب، 40 سنة ما رأيته غضب، لأنهم مهذبين ولا يغضبون إلا لله، ولو وقع شيء معصية بغضبوا لكنهم مهذبين ومؤدبين ولا يغضبون إلا لله ولا حواليهم شيء من المعاصي. قال 40 سنة ما غضب، وبعد ما بغينا 40 يوم ما يغضب، بعضهم حتى 40 ساعة وبعضهم حتى 40 دقيقة كل شيء يغضبه. هذب نفسك، هذب أخلاقك. إنما الحلم بالتحلم يقول صلى الله عليه وسلم، كما أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ولما حضرته الوفاة محمد بن عمر أبو مريم أشرق نور وجهه فغطى نور السراج، وسمعوا الصوت يقول ما يرون شخص يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وهكذا خرج الحدو محمد بن حسن في الحدو إذا أبو يتكلم معه قال ساعة العون يا أبا حسن، ساعة زين يا حسن، مثل عندنا يجيبونه العوام إذا وقت حصل فيه مراده وفراح يقول ساعة العون، وإذا حطوا في القبر يفسدوا قالوا ساعة العون يا أبا حسن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والله يجعل قبورنا بعدهم رياض من رياض الجنة وقبور جميع أبائنا وأمهاتنا، وننصرف إن شاء الله هذا اليوم من هذه الزاوية بكرم رباني وفيض امتناني، يشمل قاصينا ودانينا ويشمل من في ديارنا من صغار وكبار، وننتظم في السلك الذي مشى عليه من ركبوا في خير فلك ونجوا من كل هلك. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة، وارحم المتقدمين وبارك لنا في الموجودين، وخلف من بعدهم من يخلفهم في المسلك القويم المتين، ومن أبقيت فينا من أهل الخير والنور فالله يحفظهم ويخلف منهم وأمثالهم في حينا والمربع، ويصلح شؤون البلاد والعباد والأمة كلها يفرج الله عليها ويدفع الشدائد عنها ويحول الأحوال إلى أحسنها، والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل وسلم عليه. حديث رضاه صلى الله عليه وسلم قال علماء سير رضي الله عنهم: وكان أهل مكة من عاداتهم يخرجون بالأطفال إلى المراضع. قالت حليمة: فأصابتنا في بني سعد سنة من السنين مولية لعدم الغيث، فجئنا إلى مكة نحو 40 امرأة ومع كل امرأة منا بعلها نلتمس الرضا. وخرج أهل مكة بأطفالهم إلى المراضع ووضعهم حول الكعبة، فسبقنا النساء إلى كل رضيع بمكة، وتأخرت أنا لضعفي وضعفي أتاني وقلة سيرها، فجئت فلم أجد شيئا من الرضا. وسمعت آمنة بقدومنا فقالت لعبد المطلب: انظر لمولودك مرضعة من بني سعد، فقد

مصطفى المختار لا تسلموا إلى سواه إنه أمر وحكم جاء من ذا. قالت حليمة ثم أني مررت بعبد المطلب فسألت عن رضيع فقال لي ما اسمك وما عربك فقلت اسمي حليمة السعدية فتبسم ضاحكا وتهلل وجهه فرحا وقال بخ بخ حلم وسعد يا حليمة هل لك في رضاء غلام يتيم تسعدين به إن شاء الله تعالى. قالت فجئت إلى بيت آمنة فسألت عنه وقالت أنتم يا أهل البادية تطلبون من تجدون رفدة وهذا طفل يتيم مات أبوه وكنت حاملا به فكفله جده عبد المطلب. وقال

آمنة وقلنا لآمنة هلم به إلينا فأتت به مدرجا في ثوب منصوف أبيض وتحته حريرة خضراء ووجهه يضيء كالقمر ليلة البدر ونظر بعلي في وجهه ففتح عينيه

فحار عقلي وعقل بالي فقال ويحك يا حليم هذا المولود هو كل المنى والمقصود. فقلت له هو يتيم فماذا نصنع به؟ قال

قالت حليمة فأخذت وليس في ثدي لبن ولدي طول الليل يقلقني من شدة الجوع. فلما حملت محمدا صلى الله عليه وسلم وأنا ضعيفة فأقويت وزال عني ما أجد من الألم، ثم أني وضعت ثديي في فيه فثار اللبن حتى فاض وتبدد، وسمعت قائلا يقول طوبى لك أيتها السعدية بالهمة القرشية والغرة القمرية. سعد

فأخذته ودخلت به على الأصنام فنكسه بل رأسه، فجئت به إلى الحجر الأسود لأقبله، فخرج الحجر من مكانه حتى التصق بوجهي صلى الله عليه وسلم.

لا تستطيع المشي، فصار التسبيق دواب القافلة كلها، حتى كان النساء يقولن لي: أمسكي أتانك عنا يا حليمة. قال

هو هو يا مولاي بدر جميع الورى في حسنه تهو يا هو الله.

العرش شرفه يا مولاي بالخلق والخلق إن الله أعطاه ياهو الله

مع أخيه ضمره يرعون غنما لنا، فبينما أنا كذلك إذ بابني ضمره يعدو وقد علاه صفره، وهو ينادي يا أماه الحقي أخي محمدا الحجازية، فما أظنك تجدينه إلا مقتولا قد عاده الله من ذلك. قالت فأسرعت إليه فإذا هو شاخص ببصره إلى السماء، فلما رآني تبسم ضاحكا وضممت

غير ألم. اللهم صل وسلم يا مولدا قد حوى عزا وإقبالا بوصفه يبلغ المشتاق آمالا. يا مدعي الحب فيه فهو ذو وله وفي هواه جفا أهلا وأطلالا. إن كنت تعشقه

وقد حملت من الأوزار أثقالا لكنني في غد أرجوه يشفع لي وحسن ظني بخير الخلق ما زالا بحقه يا إلهي جد لنا كرما بالعفو والصفح إكراما وإفضالا بحقه يا إلهي جد لنا كرما بالعفو والصفح إكراما وإفضالا بحقه يا إلهي جد لنا كرما بالعفو

وسلم عليه، فهو أعظم الأنبياء قدرا وأكبرهم همة وفخرا. لولاه ما خلق الله ملكا ولا أدار فلكا ولا أطلع بدرا، أسرى به إليه في الظلام ليخصه بنيل المرام. فسبحان الذي به إليه أسرى وخاطبه بأنسه على بساط قدسه، فأوحى إليه منه سرا صلى الله

ذكر الترغيب في انفاق المال لسماع مولده صلى الله عليه وسلم. قال عبد الواحد بن اسماعيل: وكان بمصر رجل يصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جانبه رجل يهودي، فقالت زوجة اليهودي: ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر؟ فقال لها زوجها: يزعم أن نبيه ولد فيه، فهو يفعل ذلك فرحة به وكرامة له ولمولده. فسكتا ثم ناما ليلتهما، فرأت زوجة اليهودي في المنام رجلا جميلا جليلا عليه مهابة ووقار، قد دخل بيت جارهم المسلم وحوله جماعة من أصحابه وهم يعظمونه ويوقرونه. فقالت لرجل منهم: من هذا الرجل جميل الوجه جليل النعت؟ فقال لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل هذا المنزل ليسلم على أهله ويزورهم لفرحهم به. فقالت: هل يكلمني إذا كلمته؟ فقال لها: نعم. فأتت إليه وقالت: يا محمد. فقال لها: لبيك. فقالت له: أتجيب لمثلي بالتلبية وهي على غير دينك من أعدائك؟ فقال لها: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني

تعالوا بينا نصطلح

مدعي حبنا داعر داعر روح ثم انطرح تعلق بأهل الهوى وقل وقل

ذكر النبي وغرد به ثم صح وصلي على المصطفى ختمي وبه افتتح.

0: عليه.
1: اللهم صلِّ وسلِّم عليه. فقالت له: إنك لرسول كريم، وإنك لعلى خلق عظيم. تعس من خالف أمرك، وخاب وخسر من جهل قدرك. أمدد يدك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنها عاهدت الله في سرها أنها إذا أصبحت تتصدق بجميع ما تملكه، وتصنع مولداً للنبي صلى الله عليه وسلم فرحةً بإسلامها، وشكراً للرؤيا التي رأتها في منامها. فلما أصبحت رأت زوجها قد هيأ الوليمة وهو في همةٍ عظيمة، فتعجبت من أمره وقالت له: ما لي أراك في همةٍ صالحة؟ فقال لها: من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. فقالت له: ويحك، ومن كشف لك عن هذا السر المصون؟ ومن أطلعك عليه؟ فقال لها: الذي أسلمت بعدك

الله أعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفض علينا ببركته خلع القبول والتكريم، وأسكننا بجواره في جنات النعيم، واسقنا من حوضه يوم العطش الأكبر والهول العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أن تغفر عنا الذنوب والأوزار، وأجرنا من جميع المخاوف والأخطار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار، واغفر لنا بقدرتك إنك غفو غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء، كن لنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا ببركته قبولا وعزا وشرفا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، كفى بك وليا وكفى بك معينا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا، وعن بابك فلا تطردنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأبح لنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اغفر اللهم بكرمك العميم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن كان سببا لهذا الجمع العظيم، ووالديه ووالدينا، وكافة المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا رب العالمين. وصل بجلالك على أشرف البريات محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله العالمين. تقبل الله ذلك من الجميع، وجعله خالصا مخلصا لوجهه الكريم، ومقربا لجنات النعيم. الفاتحة. إن الله يغفر الذنوب.

ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح جميع ساداتنا آل أبي علوي، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ سالم بن فضل با فضل سيدنا الشيخ علي بن محمد الخطيب ووصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة لمصنف هذا المولد الكريم في النبي الكريم، أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة. الفاتحة لمن عمر هذه الزاوية المباركة وقرأ فيها أو صلى فيها أو تقرأ فيها أو تصدق عليها أو فعل فيها خيرا سابقا ولاحقا، أن الله يتقبل من الجميع وأمواتهم وأموات الحاضرين الجميع، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة للحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين في خير ولطف وعافية. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور، أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويعطيهم مطلوبهم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. الفاتحة، أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويشفي أمراضهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ولنا ولكم يا حاضرون، أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله، ويختم لنا ولكم بالحسنى، وأن الله يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين في هذا الشهر العظيم، ويعيد علينا وعليكم سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما يحبه ربنا ويرضاه ذو الجلال والإكرام، راضيين غير ساخطين، مجتمعين غير متفرقين، مغفور لنا غير مذنبين. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي صلى الله وسلم، أجركم الله، تقبل الله من الجميع.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على

العدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، سيقام مولد عصر هذا اليوم الثلاثاء في مربعة الحبيب عبد الرحمن المشهور بحارة المحضار المولد السنوي، كما سيقام المولد السنوي مساء هذا اليوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد قسيم بالخليف، وفي مسجد الوعل بالخليف، وفي مسجد حسن الكاف بعيديد الشرقي بمدينة تريم. وسيقام المولد السنوي الكبير بعد صلاة الفجر يوم غد الأربعاء برباط تريم، وبعد العصر في مسجد الأبرار مسجد الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس بالسحيل بمدينة تريم. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الحي بذاته الذي لا حي سواه إلا ما أحياه، هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، وجعل الحياة سبحانه لمن يحييهم درجات ودرجات ومراتب متفاوتات. والحياة المعنوية والحياة القلبية والروحية والسرية أفضل الحياة وأشرف الحياة، وأفضل الحياة هذه وأشرف الحياة من حياة القلب والروح والسر على تفاوت كبير بين أولئك الأحياء. أما من سواهم مهما كان حي الجسد ومهما كان موتا روحا عطلها وعطل منافعها وحقائقها وواجب صلته بها فهم أموات، أولى بأن يسموا أموات، وإن مشوا وإن تكلموا وإن نطقوا فأولئك أموات بالمعنى المعنوي أتم الموت، وأما بالمعنى الحسي فهم الذين يقال لهم لا يموت فيها ولا يحيا، هم من حس على شعور بأشياء مما حواليهم ومدارك، وهم مع ذلك على حجاب غليظ بينهم وبين الرب، هم أموات، هم لا يدركون الحقيقة وهم لا يعملون بمقتضاها. فأما الذين أكرموا بالحياة وجعلنا الله إياكم منهم، ولقد نادانا سبحانه وتعالى وقد هيأ لنا السبيل لأن نحيا تلك الحياة المعنوية، وقال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هؤلاء من أولهم إلى آخرهم يتعرضون من جهة الحس إلى معنى موت، وهو خروج أرواح من أجسادهم، فهؤلاء كلهم يصدق عليهم ذلك من حملة العرش ومن دونه من جميع الملائكة وجميع النبيين وجميع أهل الحياة الكبرى العظمى الشريفة، ينطلق عليهم معنى موت يعني مفارقة أرواحهم لأجسادهم. قال جل جلاله لسيدهم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مع ذلك فإنما أكرموا به من سر الحياة الباطنة المعنوية عزيز القدر عزيز المنال رفيع المكانة، من حقهم أن يسموا أحياء، فوصف اسم الحياة ووصف الحياة أقرب إليهم ممن سواهم، ولذا نهانا أن نسمي الشهداء أمواتا وإن كانوا بالمعنى الحسي قد ماتوا فعلا وانتقلوا من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ وفارقت أرواحهم أجسادهم، ولكن لأجل احترام المعنى المعنوي للحياة أمرنا أن لا نطلق هذا الاسم والوصف على أولئك الذين قد قتلوا في سبيله وماتوا. وقال لا نقول ولا نظن، يقول سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وفي قوله ولكن لا تشعرون إشارة إلى أن الذين لا زالوا على قيد الحياة الدنيا ما يستوعبون حقائق الحياة التي فيها أولئك الذين قد انتقلوا، ولهذا قال لا تشعرون، قد يشعر من علمه الله منهم بنسبة في الشعور في حياة أولئك ولكن ما يستوعبها حتى يصل هو إليها هناك، ولكن لا تشعرون على سبيل العموم. ثم يقول جل جلاله: ولا تحسبن، ما هو تكلم حتى ما تظن، ولا تحسبن الذي لا تعتقد ولا تتخيل ولا تظن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الحياة المعنوية في علوها وشرفها ومكانتها، وأهل الخصائص فيها أحق بأن يسموا هم الأحياء على الحقيقة. ومع ذلك تجد حتى أنهم وإن انتقلوا من عالم الدنيا لا يزال بذكرهم تحيا قلوب وتتروح أرواح، وبذكر أخبارهم، بل بذكر أمتعتهم، بل بذكر مراكبهم التي يركبونها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذكر بعض المراكب التي كان يركبها الأنبياء لما مروا في تلك الوديان التي مر بها، يقول ناقة عليها ليف وخطامها ليف، ويذكر صلى الله عليه وسلم. فحتى في ذكر مراكبهم وامتعتهم في ذكرها حياة وفيها منافع. وبذلك رأيت اعتناء الصحابة، حتى ما مر في تاريخ البشرية حد ضبط أمتعته وثيابه وأسلحته واستعمالاته مثل صلى الله عليه وسلم. ولما اعتنوا بذلك؟ لو لم يشاهدوا فيه حياة ولو لم يدركوا فيه معاني واسعة ما كان منهم ذلك. فضبط لنا صلى الله عليه وسلم ثيابه فراشه رداؤه عمامته مكحلته صلى الله عليه وسلم، نعاله صلى الله عليه وسلم، وأكوابه وأفراسه، وما ملك حتى من حمار وما سمي وما كان حاله وهكذا، وبيوته ومساكنه صلى الله عليه وسلم، وسيوفه عليه الصلاة والسلام، ورماحه والتي كان فيها، ومختلف أحواله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحياة الكريمة الشريفة التي دعينا إليها أن نحياها من الحق تبارك وتعالى، دعينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل الأنبياء دعوا أمامهم ومن أرسلهم إلى الحياة، إلى هذه الحياة العظيمة العظيمة الباطنية القلبية الروحية السرية، كلهم دعوهم، وحتى جاء سيدهم وأفضلهم ودعينا على لسانه، وفيه انطوت ألسن الدعاة قبله وألسن الدعاة بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى هذه الحياة. والحق تولى الخطاب بنفسه يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال عن أتباعه: كيف كانوا أمواتا قبل اتباع ثم أحيوا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وإذا علمنا ذلك فإن أهل هذه الحياة في مراتبهم هم قالوا: أمت فيه وعدت حيا وكل حي سواي فاني. ثم تحدثوا عن هذه الحياة أنها لا تفنى بما كتب الله لها من بقاء، وأن خروج الروح من الجسد لا يؤثر على هذه الحياة شيئا، بل يزيدها قوة ويزيدها علوا ويزيدها اتساعا في معاني تلك الحياة، مجال تلك الحياة. وبذلك عشقوا لقاء الرب وأحبوا لقاء الرب وأحب الرب لقاءهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. إذا علمت كل ذلك فإنه بعقلي وعقلك وعقول عامة الموجودين على ظهر الأرض استيعاب حقيقة شرف حياة مقرب واحد من المقربين صعب على هذه العقول أن تستوعبه مهما تصورت، فكيف بالأنبياء؟ فكيف بالأنبياء؟ هم الأحياء على الحقيقة، هم الأحياء على الحقيقة. ثم كيف بسيدي؟ من حياته هذه المعنوية كل ما تحس به من

بصوت ربه وحياة روحه وانشراحه. هذه ذرات حياته هو التي أحياها الله بها، فوزع منها هذه الذرات في الوجود بحرمتها دينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق الدويمة صلى الله عليه وسلم. حياته في العالم الخلقي أكمل حياة وأفضل حياة وأسعد حياة وأقوى حياة وأحيا حياة. حياته فوق الوصف، فوق الخيال. إن كان أحد من الخلق يحق أن يسمى لمزية وخصوصية حيا، فأحق الخلائق في الأولين والآخرين باسم الحياة ووصف الحي محمد. وذلك أن المحيي الحي بذاته لم يهب من أسرار الحياة أحدا كما وهب محمدا صلى الله عليه وسلم. وبذلك يتحدث الإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى في الإحياء عن أسرار زيارته صلى الله عليه وسلم والمجيء إلى بلدته وإلى مسجده وروضته وإلى حجرته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: وأما زيارة رسول الله فينبغي أن تزوره ميتا كما تزوره حيا، كما تزوره حيا. ونحن أيضا إن ذكرنا ينبغي أن نذكره كما نذكره وهو حي، بل والله حياته الآن اعتلت مراتب فوق الحياة التي كان فيها أيام كان في الدنيا. ما يمر من ساعة إلا وهو أقوى في أسرار الحياة ومعاني الحياة بما يفيض الحي بذاته عليه، بما يفيض الحي بذاته عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا نجتمع في تمجيده ومحبته وذكر أوصافه وأخلاقه وبينها 1400 سنة كما هو، كما هو حي، هو حي. وإن كان يمكن تتصور يبلغه الخبر لما كان في الحياة الدنيا، الآن بلغ الخبر أوسع وأقوى وأدق مما كان يبلغه أيام في الدنيا عن اجتماعات هنا وهناك، سواء تبلغه الملائكة أو يبلغه الأخبار من الناس الوافدين وكتب بعض الذين يراسلونه صلى الله عليه وسلم. الآن عرض هذه المجالس عليه بحال أقوى وأوسع ودق مما كان في أيام كان في حياته الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نستشعر حياة هذا الحي، فإن ذلك يمدنا في حياتنا لنرتقي، لنرتقي في معنى الحياة ولنذوق معنى من معاني الحياة. وفيها قال: أحيا ولكن حياتي عند ذكر الوصال، حياتي عند ذكر الوصال، متى متى في حما ليلى تحط الرحال، ونحط الرحال ننزل على أنس كامل في ذخين الظلال، على هنا نشرب الله عذب صافي زلال، سعف الرجال الذي هم في الحقيقة أحياء. أحياء بالمعنى الصحيح، أحياء. الله أكبر. حيو متى؟ لما فنوا، لما فنوا، وأحياهم بعد موتهم بالجمع في مشهد الجمال. فنوا عن الخلق جملتان لما بدا طالع الجلال، وأحياهم بعد موتهم بالجمع في مشهد الجمال، حتى صف بريز تبرهم فما يساويه قط مال. هذه علوم محققة رجالها نعم من رجال، يقينهم لا ارتياب فيه، وهديهم ليس به الضلال، قد اقتدوا ثم جاهدوا فشاهدوا فانتفى المحال. يقول: وتقفوا من بعد

يذكر من ذكر. ربه الرحمن يقول فاذكروني أذكركم، وهو يذكر من ذكر ويشير إلى المعنى الشريف في هذا. ما من مسلم يسلم عليه إلا رد عليه روحي حتى أرد عليه السلام. وفي قوله إلا رد عليه روحي إشارة إلى سعة روح للتنبه من كل المسلمين على كثرتهم وصعوبة إحصائهم. يقول رد عليه يعني أكون متنبها ناظرا إلى سلام المسلمين علي، هذا وإن كانوا في اللحظة الواحدة ألوف الألوف ملايين كلهم. رد عليه روحي الله الله الله الله الله الله الله. وهكذا كما قال في أهل العذاب ما يكاد يحسون بشيء، لكن الحق سبحانه وتعالى يبعث فيهم الشعور والإحساس حتى يحسوا ببعض المخاطبات التي يخاطبون بها، كما أشارت إلى ذلك الآيات. وذن في سورة سأل يبصرونهم، في سورة سائل سائل يقول يبصرونهم، يعني يبصرون ما هم فيه من الشغل بالعذاب والشدة ما عاد يحسون بشيء، لكن قال يبصرونهم هذا فلان الذي كنت انت تقول كذا والذي كنت هذا فلان يبصرونهم، يود المجرم ولو يفتدي من عذاب مذهم ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تويه. والحبيب صلى الله عليه وسلم في مقامه الاعلى يقول رد علي روحي حتى يعني يجعل روحي منتبهه لكل مسلم يسلم عليه مهما تكاثروا في اللحظه الواحده والنفس الواحد من آل السماء والارض ملايين ما يسلمون عليه استوعبهم. ما هو استيعاب الكمبيوتر ذو شريحة كما تضم لك مئة الألوف من الكتب. روحه أصفى، روحه أدرك، روحه أفهم وأوعى من كل هذا، فيستوعب سلام المسلمين عليه. والذي يستشعر منهم حياته أكثر يمد بسر الحياة. فهذه أبواب الإحياء لمن أراد أن يحيا. وحق لمن يحضر مثل هذه المحاضر أن يخرج وهو حي، ولو دخل حيا فأمامه مراتب لا تعد، فيخرج في رتبة أعلى من الرتبة التي دخل بها في سر الحياة، اتصالا بالحي الذي لا يموت، الحي بذاته وحده سبحانه وتعالى. يقول واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك. واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وبسلام عليه وبذكرنا له يبلغه سلامك وصلاتك. قل سيدنا الإمام فتطلب سراية هذه الحياة إليك، فمثل صورته الكريمة في خيالك. قد خلقه الله على أجمل صورة، على أجمل صورة. ما في الصور صورك مثل هذه الصورة على الإطلاق، فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. فمثل صورته الكريمة في خيالك، وحضر عظيم رتبته في قلبك وبالك. فمثل صورته الكريمة في خيالك، وحضر عظيم رتبته في قلبك وبالك. وكانوا يتوصلون ويتوسلون إلى إحضار هذه الصورة الكريمة بواسطة كثرة صلى الله عليه وسلم عليه، وبالتوسل والتوسط باستحضار صور من عرفوهم من ورثته من خلفاء من أهل النيابة عنه، فهذا يفتح لهم الباب ليلوح لهم لائحة من نفس الصورة المكرمة. قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام.

رواه أحمد والنسائي والدارمي، ونحن نسلم عليه في مجمعنا. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الس...

0: الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. رواه الإمام مسلم في صحيح. اقرأ الصلاة عليه. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، جك وحبيبك الأمين محمد وآله وصحبه والتابعين، جعلنا في الهداة المهتدين وثمته، وكفهم شر المعتدين والمفسدين، فلنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين وحبيبك الأمين سيدنا محمد صحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين وثمته، واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا رب يا قدير يا قوي يا متين حبيبك الأمين سيدنا محمد صحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته، واكفهم شر المعتدين والمفسدين،
1: واغفر لنا يا خير الغافرين.
0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين،
1: صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين.

القوي ومدين. صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث مدى هو فيهم.

0: وصحبه والتابعين فجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته وقهم شر المودين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا مدين صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته وقهم شر المودين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا مدين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته وقهم شر المودين المفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: ويروى أيضا في كلام يقول من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد بلغته. وجاء أيضا أن للملائكة لا يصلي علي أحد من أمتي إلا بلغوني وقالوا إن فلانا يصلي عليك ويقول كذا كذا كذا. ده كان ابن مسعود يقول إذا صليتم على نبيكم أحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يبلغ. والله إنه يبلغ, والله إنه يبلغ, والله إنه يبلغ. وإذا قبل صلاة وقبلها ربه وأمن عليها كم أحدثت لنا وللأمة وكم أثمرت لنا وللأمة من خير كبير. من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة, قال فهذا جزاؤه في الصلاة عليه بلسانه, فكيف بالحضور لزيارته ببدنه؟ يجد الصلاة عليه بلسان في مكان في العالم, وإذا جاء كل لسانه وروحه وقلبه ورأسه ورجله جاء حضرته جاء إلى عنده. ولو جاء بكليته إلى حتى إلى وارث من ورثته يقول ثم يأتى المنبر محل إرشاده صلى الله عليه وسلم, محل تعليمه صلى الله عليه وسلم, وتوهم صعود النبي عليه ومثل طلعته البهية قائمة على المنبر وقد حدق به المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم. واسأل الله أن لا يفرق في القيامة بينك وبينه, واسأل الله أن لا يفرق في القيامة بينك وبينه, أسأل الله لا يفرق في القيامة بينك وبينه. بحقه عليك لا فرقت بيننا وبينه, بمنزلته عندك لا فرقت بيننا وبينه, بوجاهته الواسعة وجاهه الوسيع لك لا فرقت بيننا وبينه, ولا فرقت بينه وبين أحد من أهلنا ولا من أولادنا ولا من طلابنا ولا من أحبابنا. يا خير مجيب يا أكرم مستجيب يا الله. قال سيدنا الغزالي فهذه وظيفة القلب في أعمال الحجة, فإن صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور وانصرافا إلى دار الأنس بالله وسبحانه وجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع فليثق بالقبول. فالله لا يقبل إلا من أحبه, ومن أحبه تولاه وكف عنه سطوة عدوه إبليس. عسى يقبلنا في مجمعنا وفي زيارتنا هذه وفي ذكرنا هذا وفي توجهنا هذا المربوط بسلسلة سنيد الأجاويد المحاميد إلى حضرته الكريم. اللهم اقبلنا, اللهم اقبلنا, اللهم اقبلنا, اللهم اقبلنا, اللهم اقبلنا على ما فينا يا بارئنا يا خالقنا. والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وآله الطاهرين. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجاء وقد رأى بعض الصالحين سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم سأله قال إن الإمام الشافعي أحدث صلاة عليك ما سمعت قبله في كتاب في الرسالة يقول فيها وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يقول الرسول فبما جوزي عنك محمد بن إدريس الشافعي في هذه الصيغة التي أحدثها التي برزت منه. قال التفت إليهم قال جوزي عني أن لا يوقف للحساب يوم القيامة. قال جزاه على هذه الصيغة ما عاد في حساب عليه في القيامة. الله الله الله. والشافعي له أعمال كثير لكن ما حصل ذي المزية إلا بهذه بهذه الصلاة على خير برية، لأن إفاضة الله للفضائل من هذا المنبع من هذا المعدن ومن هذا الباب، فطلب لك صلة به، طلب لك قرب منه، وطلب لك أدب معه، تأدب مع شريعته، تأدب مع أوامره، تأدب مع نواهيه، تأدب مع سيرته، تأدب مع ملته، تأدب مع خلفائه، تأدب مع صحابته، تأدب مع أهل بيته، تأدب مع أمته عامة، تأدب مع ما اتصل به وامتلئ محبة وامتلئ تعظيما وامتلئ. وإذا صليت عليه صل بقوة الشوق والتعظيم والمحبة، فذلك أجدى لك وأنفع لك من جميع الأشياء. اللهم وفر حظنا من هذا النبي، وزدنا قربا من هذا الجناب الرفيع العلي، وتولنا به حيثما كنا وإنما كنا يا مولانا يا كريم يا قوي يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إنك تحيي قلوبا كثيرة في آخر هذا الشهر، فاجعل قلوبنا من القلوب التي تحييها وتطهرها وتنقيها وتنظفها وتصفيها وتصافيها وتصطفيها برحمتك يا أرحم الراحمين. أحينا حياة الأبد، الحياة الخاصة، حياة القلب والروح والسر، حتى نمتلئ بالمعرفة ونمتلئ بالمحبة ونمتلئ بالشهود، ونزداد معرفة ونزداد محبة ونزداد شهودا في كل لمحة نفس أبدا سرمدا. يا عالم ما خفيه وما بدا، يا بوجهة نبي الهدى، يا أكرم الأكرمين، اجعلنا به من أسعد السعداء ها هنا وغدا في لطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. حقق لنا ذلك في لطف وعافية ويقين وتمكين مكين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك
1: يا أرحم الراحمين ربنا بك
0: ننال كل المطالب كلها في رضاك
1: يا أرحم الراحمين ربنا بك
0: إياك نعبد ونشهد.

0: عليك وخيم حط ساحة فينا
1: يا حمار رحمنا وبنا
0: على الهنا والمنى والبسط في تهوشا
1: يا حمار رحمنا وبنا
0: يا رب يا رب هبني في رجال

سيدنا معاوية رضي الله عنه يقول: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اصطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظت كلمة كنا جلوس، يطلع واحد ولا بيعظم في نفسه؟ كنا جلوس يعني واحد ولا اثنين، على الأقل اثنين عند النبي صلى الله عليه وسلم. أظن لما يكونوا عند النبي هم أكتر الناس عارفين لما يبقوا عند النبي يعملوا إيه. إذن فهذه الحالة كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كنا الصحاب جلوس عند النبي، يطلع فين؟ في حياة النبي، على الأقل في حياة النبي، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى سيدنا النبي حاضر، يبقى إحنا وعند النبي وحضرة النبي، سمعنا وطلع علينا، ننتظرين بقى رأي النبي في اللي هيحصل. اصطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ فقلنا: جلسنا نشكر الله على ما هدانا ومن علينا بك. ده عند سيدنا الإمام النسائي كده مروي بهذا اللفظ. في رواية الإمام النسائي يقول: وما من علينا بك. حفظت اللفظ: وما من علينا بك. يعني انتم متجمعين عشان شكر لله ان ربنا هدى الوجود، سيد الوجود، انه اهدى هذا العالم هدية عظيمة هي سيدنا محمد. جلسنا نشكر الله على نعمة سيدنا محمد. وهذا الكلام كان في المسجد النبوي، ايوة. اللي عملوا كده الصحابة، ايوة. سيدنا النبي شافهم، ايوة. طب بسرعة قول للنبي قال ايه صلى الله عليه. قال: أما أني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل وأخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. فقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا العلم كله يا عباد الله من غير النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف إلا أنه ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأشرق على هذا العالم نور طلعته صلى الله عليه وسلم، فما كانت من الدنيا إلا أنها استنارت بأنوار الهداية، وتغيرت خصائص الإنسانية، وتغيرت أخلاق البشرية، حتى سمت سموا وصل فيه الإنسان إلى مرتقى لم تصل إليه الملائكة. الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم تجديد لعهد الأمومة وبر الوالدين. فقد جاء صلى الله عليه وسلم والنساء تؤد، والرجل إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فجاء وقد أنزل الله على هذه العوالم سورة النساء، ووضح فيها أحكاما وآيات وسور وأنوار، حتى تتعايش المرأة في حياة هذا العالم كريمة مدللة رفيعة القدر في عين الأب. لها من الحقوق على الأب، لا من الحقوق على الزوج، لا من الحقوق على المجتمع. وقد جاء صلى الله عليه وسلم والإنسان يبيع الإنسان. تذهب إلى السوق فتجد إنسانا يقيد إنسانا بقيود يبيع فيها إنسان ويشتري مالا. هذه كانت حياة الناس يا عباد الله. وجاء إلى هذا العالم صلى الله عليه وسلم والإنسان يسجد إلى حجر، ويسجد إلى بشر، ويسجد إلى نار، ويسجد إلى شجر. فما الذي دهى العالم حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم؟ إنه نور التوحيد، إنه نور السلام، إنه نور الإسلام، إنه نور السلامة. في طلعة مولود حسن أشرق بجميل وحي إلى هذا العالم، فاستنار أخلاقا، واستنار وحيا، واستنار هداية، واستنار معرفة بالله عز وجل.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، سيقام مولد عصر هذا اليوم الثلاثاء في مربعة الحبيب عبد الرحمن المشهور بحارة المحضار المولد السنوي، كما سيقام المولد السنوي مساء هذا اليوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد قسيمي بالخليف، وفي مسجد الوعل بالخليف، وفي مسجد حسن الكاف بعيديد الشرقي بمدينة تريم. وسيقام المولد السنوي الكبير بعد صلاة الفجر يوم غد الأربعاء برباط تريم، وبعد العصر في مسجد الأبرار مسجد الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس بالسحيل بمدينة تريم. والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهراً.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إشارات العارفين، ولازلنا مع موضوع العصمة، وبالأخص في الآيات التي تختص بالجناب النبوي الشريف، والتي قد يتوهم منها البعض عدم العصمة أو عدم الكمال في جناب أكمل رسل الله وأكمل خلق الله وأكمل أنبياء الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رباه إن الفضل لا يضاهى بالشكر إلا باللسان طاها، بقدر ما صلت عليه الذات وقاب ما حفت به الصفات، بلغه من أمته سلاما يقطر في قطيبة غراما، من أمة أنهكها الجدال في قدره السامي ولا تزال، لكن سيبقى الحق في الجماعة يمده المعصوم بالمناعة، تجمعه مذاهب سنية بأشعرية لها صوفية، تذود عن حماه بالبرهان النقل والعقل وبالوجدان، ورغم هذا لكن العقيدة تحتاج دوما صبغة جديدة، لا سيما في جانب النبوة، فاليوم قد زاد اتساع الهوى، فمنهج السلف في الكلام وقاية تعصم بالعوام، تدرأ ما قد شاع من ضلال إبانهم كمثل الاعتزال، يومئذ قد طرأت أهواء وكل داء عنده دواء. نعم، وكل داء في صيدلية ساداتنا العارفين له دواء. والأبيات لفضيلة مولانا الشيخ محمد الزبير حساني حفظه الله، ونرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري من علماء العراق والباحث في الدراسات العليا في الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا بك، حياك الله.
1: الله يبارك فيكم يا سيدي. لازلنا في هذه الآيات التي تتناول الجناب المحمدي، الجناب الأفخم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآية في سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هناك تفسيرات تقول أن معنى الآية هو تنبيه وتحذير من الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن السماع والانتباه للناس الذين يمشون وراء أهوائهم وشياطينهم واتباعهم سيضل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهل هذا الفهم صحيح في جناب أثبت مخلوق على طريق الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: صلى الله عليه وآله.
2: كما تكلمنا في الحلقات السابقة أن كل آية توهم النقص في مقام وكمال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يجب أن تؤول وتفسر بما يليق بصاحب المقام العالي صلى الله عليه وسلم. ونحن وضعنا قاعدة أن كل خطاب كان فيه توجيه من الله سبحانه وتعالى أو تحذير من الشرك والشك والوقوع في الظلم والجهل يصرف إلى السامعين والمكلفين من أمته صلى الله عليه وسلم وإلى بقية الناس. أما هو صلى الله عليه وسلم فهو الإنسان الكامل الذي كمله الله سبحانه وتعالى ذاتا وروحا وقلبا ولسانا وعقلا وخلقا وخلقا، فلا تصرف هذه الآيات له صلى الله عليه وسلم. ووضعنا قاعدة إياك يعني واسمعي يا جارة، لأنه هو المخاطب، ولأنه هو واسطة البلاغ، ولأنه هو الذي يتحمل، هو المخلوق الوحيد الذي يتحمل ك كلام الله سبحانه وتعالى وتجليات القرآن الكريم كما يعني بينا في الحلقات.
3: لو توجه الخطاب لغيره من أمته أو لعدم المؤمنين لن يتحملوا جلال هذا الخطاب.
2: لا يستطيع مخلوق أن يتحمل كلام الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فلا يتحمله إلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويسر القرآن بلسانه صلى الله عليه وسلم. فكأن الله يقول: قل يا محمد للسامعين وللمكلفين وللأتباع وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهو المبلغ عن ربه جل جلاله وعما نواله. نعم،
3: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب سيدي، هل هناك دلالات لغوية نثبت من خلالها العصمة في هذه الآية بالتحديد؟
2: نعم، يوجد دلالات لغوية ودلالات من السنة النبوية، قرائن تصرف معنى هذه الآية إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. نبتدئ بالدلالات اللغوية. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطع، وهنا إن حرف شرط، حرف شرط، وتقدمت الفعل، وتعلق الشرط في بعض الأحيان يكون فيما يمكن وقوعه، وفي بعض الأحيان يكون فيما يكون نادر الوقوع، وفي بعض الأحيان يتعلق الشرط بما يستحيل وقوعه.
3: وهنا بماذا تعلق؟
2: وهنا بما يستحيل وقوعه.
3: يستحيل،
2: يستحيل أن يطع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق، لأنه لا يطيع إلا مولاه أبدا، وسنأتي بالدلالات بعد قليل إن شاء الله. وهناك آية تدلل على أن الشرط قد يكون على ما يستحيل وقوعه، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ويستحيل أن يكون للرحمن جل جلاله وعم نواله ولد،
3: ومع ذلك تم استخدام أن،
2: ومع ذلك تم استخدام إن الشرطية في الآية. فليس المعنى بأنه كلما وردت إن تدل على شيء يمكن الوقوع، بل في بعض الأحيان تأتي في سياق يستحيل أن يقع كما في هذه الآية. فإذا هنا اللغة دلتنا بأن هذه الآية يستحيل أن تكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم
3: لوجود القرائن الأخرى،
2: لوجود القرينة اللغوية الواضحة. وكما وردت في القرآن الكريم. أما القرائن الأخرى فقد ورد عن في السنة النبوية المطهرة، كما الحديث الذي رواه الترمذي، أن بعض كفار قريش أو بعض أهل الكتاب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم،
2: فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا مات الصيد أو إذا ماتت الشاة فمن الذي قتلها؟ قال: الله. فقالوا له: أتزعم أن ما قتلت أنت، يعني الصائد، وما قتل الصقر حلال وما قتله الله حرام؟ يقول أهل التفسير،
3: أبواب منطق يعني،
2: فوقع الشك في بعض من دخل الإسلام، في قلب من دخل الإسلام حديثا، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية يحذر هؤلاء القوم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن. فيستحيل أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الفعل. نعم، هذا من الدلائل التي وردت في السنة النبوية.
3: ذكرتم يا سيدي في أسباب النزول أن هناك بعض من السادات من الصحابة من حديثي الإسلام تأثر بمنطق بعض يعني من لا يؤمنون بالله والذين يأتون بحجج تبدو عقلية لكي يشككوا في هذا الدين ويشككوا في أوامر الله عز وجل. نعم. ما هي الرسالة المستفادة من هذه الآية في ظل يعني نرى كثرة أتباع الباطل وهيمنة أتباع الباطل في الوقت الحالي؟
2: هذه الآية تعتبر منهج وضعه الله سبحانه وتعالى لجميع المسلمين، لجميع أتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بأنك يجب أن تتبع اليقين الموجود في الكتاب والسنة.

0: المبطلين وبكثرة المبتدعين وبكثرة الضالين المضلين، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر أهل حضرته في القرآن الكريم في أكثر من موضع جاء بلفظة قليل، قال وقليل من عبادي الشكور، قال في آية أخرى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. إذن لا يختر المسلم بالكثرة، بل يتبع المنهج الحق أينما كان. والله سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نتبع أهل الباطل أهل الظنون، بل نحن لدينا دستور وضعه الله سبحانه وتعالى لنا، من اتبعه نجا في الدارين، من اتبع سيد الخلق نجا في الدارين. فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى ومنهج عظيم لكل من أراد النجاة في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال.
1: صلى الله أن يثبتنا على منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير مولانا.
0: إذن نختم يعني قبل أن ننتقل للآية الأخرى، إذن الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة في كل زمان ومكان. هذه هي الرسالة التي وضعها الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المنهج العظيم الذي لو وضعناه لنجى المسلمون في جميع الأزمنة، ولنجى المسلمون من جميع مكائد الشيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن.
1: أن يكون المسلم صلب متمسك ثابت. نعم، جزاكم الله كل خير يا سيدي. والآن إلى الآية في سورة الأعراف، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بداية يا سيدي، الآية قالت في قوله تعالى فلا يكن في صدرك، ما الفرق بين الصدر والقلب؟ لماذا يعني ما الحكمة من أن الآية لم يكن كتاب أنزل إليك فلا يكن في قلبك حرج؟
0: لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو قلب الإنسان الكامل. والله سبحانه وتعالى في الأثر ورد أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. يقول مولانا عبد الكريم الجيلي العبد المؤمن هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القلب الذي وعى مراد الله سبحانه وتعالى، وعى تجليات الحق عز وجل من خلال القرآن الكريم، فهو القلب الذي تحمل نزول القرآن ووعى مراد الله سبحانه وتعالى، فهو القلب المنور، هو أكمل القلوب على الإطلاق. فلا يدخل الضيق إلى قلب حلت فيه تجليات الحق عز وجل. عدل بقوله من القلب إلى الصدر حتى يشير إلينا بأنك لا تعتقد بأن هذه الصفة كانت ملازمة له صلى الله عليه وسلم، بل هو شيء عارض. هذا الضيق الذي جاء ودخل إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء عارض لسبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على قومه أن يكذبوا بهذا القرآن فيمسهم عذاب أليم، أي من حزنه على قومه، وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين.
1: يعني الحرج هنا في التفسيرات تقول نعم، معنى الشك، أي لا يكون في صدرك أو في قلبك شك أو ضيق أو شبهة.
0: كلا وحاشا أن نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد شك في شيء أخبره به مولاه أو أنزله عليه. والعجيب أن كلمة الحرج تأتي في اللغة على الحقيقة بمعنى الضيق، وعلى المجاز بمعنى الشك. فأي قرينة صرفت هذا المعنى من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ بل لو كانت الآية تدل على الشك لصرفناها إلى المجاز، ولو كان المجاز هو الحرج لصرفناها إلى المجاز، لأن هذا هو الأليق بمقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
1: أصل اللغة أنها ضيق،
0: وليس الحرج في اللغة على الحقيقة هو الضيق. وعلى المجاز يأتي بمعنى الشك، فلما صرفوه عن الحقيقة إلى المجاز؟ بل هو ضيق دخل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نفسر هذا الضيق يعني بعدة معاني، ممكن أن نفسر هذه الآية إلى عدة معاني كلها تليق بصاحب الجناب العالي صلى الله عليه وسلم.
1: من ناحية الضيق،
0: يعني؟ نعم، يعني مثلا يمكن أن يكون المعنى ولا يكون في كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، أي لا يكون في صدرك حرج من عظم تجليات الحق عز وجل على هذا القلب، وتدفق الأنوار المتتالية من خلال الآيات المتتالية التي تنزل على قلبك، فتظن أنك ستنشغل بتجليات الحق عز وجل في هذا القرآن، وقد تعجز عن تبليغه. فالله سبحانه وتعالى يقول له: اطمئن، نحن قد مكناك وخلقناك على هيئة تتحمل نزول القرآن، وفي نفس الوقت لا تشغلك مشاهدتك للتجليات عن التبليغ، فأنت ممكن مكين من الـ من الـ من من مشاهدة التجليات ومن تبليغ الخلق مراد الله سبحانه وتعالى.
1: يعني أعطاه استعدادا
0: طبعا
1: ليتلقى هذا الاستمداد العظيم.
0: نعم، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني نقول: قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، أي لا يكن في صدرك ضيق خوفا على قومك من قريش، أو خوفا على العرب، إن كذبوك فسيكون مصيرهم النار. وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم، الذي في يوم من الأيام مرت جنازة يهودي من أمامه فبكى صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا يهودي. قال: نفس تفلتت مني من النار. فمن كمال رحمته صلى الله عليه وسلم أنه قد يدخل الضيق في قلبه حزنا على الذين كذبوه،
1: الضيق والانزعاج.
0: نعم،
1: كله من باب الرحمة.
0: نعم
1: نعم.
0: وهناك معنى آخر.
1: ما هو؟
0: يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا يكن في صدرك ضيق على أن أتباعك من الذين آمنوا بك في زمانك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سوف يتخذوا هذا القرآن مهجورا، وسوف يترك العمل به، ويترك الامتثال لأوامره، فلا تحزن عليهم. يعني فالله سبحانه وتعالى في كل الأحوال فيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم،
1: تطيب خاطر قلب النبي.
0: نعم، سواء كان على التفسير الأول فهو دلال على كمال قلبه، وعلى التفسير الثاني والثالث فدلالة على كمال رحمته بالخلق ولطفه ورحمته ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: نعم،
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. يعني إذا تحدثنا عن الصدر الشريف،
0: نعم،
1: ما هي خصائص هذا الصدر الذي يعني شرفه الله بذكره؟
0: هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من الكمالات الشيء الكثير. بدأها بقوله: كتاب أنزل إليك. كتاب جاء بها بصيغة التنكير ليدل على عظمة المنزل وعلى عظمة المنزل وعلى عظمة المنزل عليه صلى الله عليه
1: صلى الله وسلم.
0: فلما قال كتاب حوى تجليات الحق عز وجل ومعانيه وأنواره وكلامه، فلما نكر كلمة كتاب يدل على التعظيم في كل ذلك. فانظر إلى عظمة قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم التي استنتجناها من أول كلمة.
1: سبحان الله.
0: نحن نستدل باللغة العربية التي أنزل فيها القرآن على كمالات حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال: كتاب أنزل إليك، وإلى حرف جر، من معاني إلى انتهاء الغاية. انتهاء الغاية. تقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انتهى ووصل إلى المسجد الأقصى.
1: نعم.
0: فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: أنت غايتنا من الأكوان.
1: الله.
0: وأنت من تتحمل نزول القرآن، وأنت من سيتيسر القرآن بلسانك. كل هذا أخذناه من قوله إليك.
1: الله.
0: كتاب أنزل إليك. أي قلب وأي صدر تحمل نزول القرآن فكيف يضيق من أشياء بسيطة؟ لكن هذا الضيق كما فسرناه هو من كماله صلى الله عليه وسلم. ثم نعود إلى صدره الشريف
1: صلى الله عليه وسلم،
0: حتى لا يظن البعض بأن هذه الصفة كانت ملازمة له صلى الله عليه وسلم. هناك آيات أخرى القرآن يجب أن يقرأ ويفسر كسطر واحد. إذا أردت أن تفهم مراد الله سبحانه وتعالى من قرآنه فاقرأ القرآن كسطر واحد.
1: سطر واحد.
0: نعم.
1: الفاتحة إلى الناس.
0: طبعا.
1: قال الله. اجتزأ شيء منه.
0: طبعا.
1: نعم.
0: لو اجتزأت شيئا من القرآن وحكمت أو استنبطت حكما منه سيكون الحكم فيه خلل.
1: يعني من هنا تأتي التفسيرات المغلوطة
0: طبعاً.
1: أنهم لا ينظرون إلى
0: وبدليل نعم. لو نظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك
1: مدرة.
0: ألم نشرح لك صدرك متى تم الشرح الشريف والنبي صلى الله عليه وسلم كان طفلا صغيرا
1: نعم.
0: قبل أن يبعث شق الله سبحانه وتعالى صدره وطهر قلبه وجعل هذا الصدر واسع منشرح
1: نعم.
0: واللغة تقول لم حرف جزم ونفي وقلب ما معنى هذا الكلام معناه يقلب الفعل المضارع إلى الماضي أي أنت مشروح الصدر
1: صلى الله
0: أنت
1: صلى
0: مشروح الصدر من الزمان الماضي
1: نعم.
0: فهذا يدل على أن الضيق كان عارضا
1: نعم.
0: انظر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شرح الله سبحانه وتعالى صدره قبل أن يطلب سيدنا موسى لما أصابه الضيق قال رب اشرح لي صدري فشرح الله صدره لكن سيد الخلق قال ألم نشرح لك صدرك قد شرحناه من بدء البدء أنت مشروح الصدر يعني بهكذا يعني نستفاد من اللغة في إثبات كمالات سيدنا وقبل أن نختم انظر إلى دقة اللفظ القرآني وهذا من إعجاز اللغة وإعجاز القرآن لما قال ألم نشرح في الحقيقة من الذي قام بالشرح الملائكة لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال
1: نعم جبريل ألم هو الذي فعل
0: يعني نعم سيدنا نعم. جبريل هنا ماذا قال قال ألم
1: نشرح
0: نحن أي جبريل ما كان له إلا أن شق الصدر الشريف وأخرج النكتة السوداء وأعاد القلب الشريف وخيط الجرح
1: نعم.
0: أو لأم الجرح لكن من الذي شرح صدر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وجعله يسع الأكوان فلم يغضب من مشرك ولم يحقد على مشرك ولم يحقد على القوم الذين ضربوه وشتموه وآذوه بل كان منشرح الصدر ويستلزم من انشراح صدره أنه لم يعد عنه القبوط العبوس والقنوط بل كان بشوشا كان طليق الوجه صلى الله عليه وسلم,
1: صلى الله وسلم.
0: انظر إلى عظمة نبيك صلى الله صلى عليه وسلم. وسلم من خلال هذا التعظيم تستطيع أن تصرف مثل هذه الآيات إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم,
1: صلى الله وسلم.
0: فالمراد من الآية بعد أن انتهينا من تفصيلها المراد من الآية كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه أي فلا يكن في صدرك ضيق على أتباعك أو على أحبابك فلا تحزن يا حبيبي فنحن متكفلون بكل شيء فهذا هو المعنى المراد الحقيقي من الآية فانقلبت الآية من اتهام النبي صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم
1: سلام.
0: بالشك والشبهة إلى أننا تبينا أن في الآية إظهار لكمالاته صلى الله عليه وسلم
1: وغير من الله عز وجل على قلب حبيبه وعلى
0: طبعاً.
1: صدر حبيبه إذا يعني
0: أن يدخل فيه الحزن والضيق
1: نعم
0: نعم
1: مباشرة يأتي تطيب الخاطر من الله عز
0: نعم.
1: وجل
0: هذا هو المراد من الآية
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جزاكم الله كل خير يا سيدي
0: حياكم الله.
1: إلى هنا ينتهي لقاؤنا المبارك مع فضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري الذي يمتعنا يعني كل يوم سبحان الله جزاكم الله كل خير يا سيدي وإلى لقاء

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

0: وقت شر المؤذين قضهم عنا كذاب
1: يا من الظالمين
0: والعتاد الظالمين حتى

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني، لا تشتهيه اليوم. قال: بلى. اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل، فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا، حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما سفره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. نفس، أي خفف وأزال ما في نفسه. الكربة، أي الشدة العظيمة التي توقع من نزلت به في غم شديد. ستر مسلما بأن رآه على فعل قبيح شرعا فلم يظهر أمره للناس، سلك، مشى أو أخذ بالأسباب. غشيتهم، غطتهم وعمتهم. حفتهم، أي أحاطت بهم من كل جهة. ذكرهم الله في من عنده، أي باها بهم ملائكة السماء وأثنى عليهم. بطأ به عمله، أي كان عمله الصالح ناقصا وقليلا فقصر عن رتبة الكمال. لم يسرع به نسبه، أي لا يعلي من شأنه شرف النسب. ويرشدنا هذا الحديث أن الجزاء عند الله من جنس ما قدم العبد من عمل، فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، وجزاء الستر بالستر. وفيه إشارة إلى طلب العون من الله تعالى والتيسير، لأن الهداية بيده. وفيه إشارة إلى ملازمة تلاوة القرآن والاجتماع لذلك. وفيه إشارة إلى المبادرة والتوبة والاستغفار والعمل الصالح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين على خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد

إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

0: أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

أصلي فرض الظهر الوهلة. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والصلوات الطيبات لله. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم بارك. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. أين هي الصراط المستقيم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والصلوات الطيبات لله. السلام عليكم. يا الله. يا الله. السلام عليكم. أزواج الرجال. اللهم بارك. أزواج الرجال. علينا. اللهم غفر لي. أزواجهم. تعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا، وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة وابن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى.

إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. حصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: بن محمد بن حفيظ.
1: هو كل يوم إذا جاء إلى البيت ما يدري شيء في البيت أو لا، يقول هل عندكم شيء؟ أحيانا يقولون نعم، يقول إني مفطر، يقولون ما شيء، يقول إذن إني إذن صايم، بس نصوم هذا اليوم. هذا حال بيت النبي، ها؟ ولو شاء لم تلا بيته بأنواع الأطعمة كل يوم كما يريد، بل راودته جبال مكة وبطحاءها أن تمشي معه ذهبا وفضة، وقد أبى جبالها من عيني زهدا ومن جوع طوال ليالي، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمني، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عربين ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي. ربي صلي عليه. الحمد لله على الانتماء لهذا النبي، عضوا عليه بالنواجذ، قدوتكم سيدنا محمد، إمامكم سيدنا محمد، هاديكم سيدنا محمد، معلمكم سيدنا محمد، لا تقتدوا بغيره، لا يغركم حد يظهر لكم ذا، يا في شاشة يا في غش، القدوة محمد، القدوة سيدنا محمد، به نقتدي وبهديه نهتدي، ونحشر إن شاء الله معه. وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا. ولهذا الذين كان يطلق عليهم الفقراء هم الذين صدق افتقارهم إلى الله، فلم يظهر لهم افتقار لهذه الكائنات بل زهدوا فيها، هذا هو الفقر. وهؤلاء الفقراء اللي تحدث عنهم ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: من حفاظ الحديث ومن أعلام المحدثين الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين صاحب الصحيح، ولد بنيسابور سنة 204 للهجرة، طلب العلم في نيسابور ورحل في طلب الحديث إلى العراق والحجاز، فجد واجتهد حتى فاق أقرانه وشهد له بالفضل معاصروه. سمع من شيوخ كثيرين وروى عنه كثيرون من رجال الحديث، فمن شيوخه أحمد بن حنبل والبخاري وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم، ومن تلاميذه أبو حاتم الرازي وأبو عيسى الترمذي وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفراييني ومكي بن عبدان. وأشهر كتب الإمام مسلم المسند الصحيح المعروف بصحيح مسلم، وهو أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث، استغرق في تأليفه ما يقرب من 15 سنة، وهو يلي صحيح البخاري في المكانة وقوة الأحاديث، وقد شرحه كثير من العلماء. ومن كتبه كذلك كتاب الطبقات وكتاب التمييز والكنى والأسماء والمنفردات والوحدان وغيرها من مطبوع ومخطوط. قال عنه شيخه محمد بن بشار حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري ومسلم بنيسابور وعبد الله الدارمي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارى. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته، وأكبر الدلائل على ذلك كتابه الصحيح الذي لم يوجد كتاب قبله ولا بعده في حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث. توفي الإمام مسلم رحمه الله في مدينة نصر آباد قرب نيسابور، وكانت وفاته في رجب سنة 261 للهجرة عن 57 عاما، رحمه الله رحمة واسعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، صدق الله العظيم. حكمة لقمان.
2: ذكرى للعالمين.
1: ترك ما لا يعني. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: اترك الشر كما يترك، أي كيما يتركك. عن زيد بن أسلم قال: سئل لقمان الحكيم عليه السلام: أي عملك أوثق في نفسك؟ قال: تركي ما لا يعنيني.

قال الألوسي: كان أي لقمان الحكيم من أولاد آزر، وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم، وكان يفتي قبل مبعثه، فلما بعث قطع الفتوى، فقيل له: لما فعلت ذلك؟ فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟

أخرج أحمد عن شرحبيل بن مسلم رضي الله عنه أن لقمان قال: أقصر من اللجاجة ولا أنطق فيما لا يعنيني، ولا أكون مضحاكا من غير عجب، ولا مشاء إلى غير أرب.

قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، وإذا كنت بين الناس فاحفظ لسانك، وإذا كنت في بيت غيرك فاحفظ عينيك، وإذا كنت على المائدة فاحفظ حلقك، واذكر اثنين وانسى اثنين.

أما اللذان تذكرهما فالله والموت، وأما اللذان تنساهما فإحسانك في حق الغير وإساءة الغير في حقك. قال لقمان الحكيم عليه السلام: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له.

0: أسرة سعيدة ناجحة. من خطوات وعوامل بناء أسرة سعيدة ناجحة: 1- لا تطلب الكمال. 2- لا تكثر اللوم. 3- لا تغضب لأتفه الأسباب. 4- لا تستعجل ولا تتهور في القرارات. 5- أظهر الامتنان والشكر والتقدير. 6- عاشر أولادك ولا تطل الغياب. 7- شارك أسرتك الألعاب والرحلات. 8- أتحف أسرتك بالهدايا. 9- الاعتذار. 10- الاسترضاء. 11- المسامحة. 12- التنازل. 13- الإنصات الجيد. 14- التعاون. 15- تذكر محاسن أفراد أسرتك. 16- الدعاء بالصلاح والهداية. 17- لا تهجر في كل خلاف. 18- لا تترك المشكلات تتفاقم ونفس ببعض المعاتبة. 19- ابذل الوقت والجهد المطلوب في بناء شخصيات أفراد أسرتك. 20- ارجع إلى أحكام الشرع دائما.
1: علاج البرص: يخلط العسل بالنشادر ويدهن به يوميا، وبالاستمرار والصبر يذهب البهاق والبرص بإذن الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. فصل: وإذا آنست من نفسك أيها المريد تكاسلا عن الطاعات وتثاقلا عن الخيرات فقدها إليها بزمام الرجاء، وهو أن تذكر لها ما وعد الله به العاملين بطاعته من الفوز العظيم والنعيم المقيم والرحمة والرضوان والخلود في فسيح الجنان والعز والرفعة والشرف والمكانة عنده سبحانه وعند عباده. وإذا أحسست من نفسك ميلا إلى المخالفات أو التفاتا إلى السيئات فردها عنها بصوت الخوف، وهو أن تذكرها وتعظها بما توعد الله به من عصاه من الهوان والوبال والخزي والنكال والطرد والحرمان والصغار والخسران. وإياك والوقوع فيما وقع فيه بعض الشاطحين من الاستهانة بشأن الجنة والنار، وعظم ما عظم الله ورسوله، واعمل لله لأنه ربك وأنت عبده.
3: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه. من ما ينبغي أن يتعلمه المريد في معاملته لله أن يتعلم كيف يسايس نفسه، فإن النفس حرون وهي تشبه الدابة، قالوا تحتاج إلى سياسة. والنفس هكذا تنقلب على صاحبها، فيكون الإنسان بدأ يعمل الخير، بدأ يصلي نوافل معينة، بدأ يقوم الليل، فبعد فترة بسيطة تستثقل نفسه وتستثقل وتتكاسل، وهذا طبيعي عند معظم الناس ما عدا الأنبياء المعصومين. وأما نحن فلا بد للإنسان أن يجد ثقلا، ولو في بعض الأحيان يغلب عليه هذا الثقل والكسل. فالنفس هكذا تتثاقل عن الطاعات أو تتوجه إلى المعصية. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فكيف تفعل إذا وجدت من نفسك هذا؟ أما الذي أصلا لا نظر له إلى نفسه ولا دابة، بهيمة تمشي على ظهر الأرض، إذا يأكل يشرب، من نفسه متى ما تبغى يلعب لعب، إذا تبغى نفسه يأكل أكل، إذا تبغى نفسه يعصي عصى، والله إذا اشتهى الصلاة صلى، إذا ما اشتهى الصلاة ما صلى، إيش من آدميها؟ هذا خرج عن نطاق الآدمية الحقة. أما المؤمن الصادق هو الذي يضبط نفسه ويحسن سياستها ويعرف لها. قال ذاك الشهاب بن شهاب الدين: الحمد لله نفسي قد عرفت لها، عرف لنفسه، عرف كيف تعامل معه. ومن عرف نفسه قد عرف ربه. فعرف نفسك أنك إذا تكاسلت النفس عن الطاعة، يا نفس السوء. هذا لا يتأتى إلا من إنسان مفتش، يجلس مع نفسه يفكر فيها، يتفكر في ضوابطها وفي خللها وفي رعوناتها وفي ميولاتها، فهو يشغال حاط منظار على الداخل يشوف نفسه من خلال علاماتها. فإذا يقول لك الإمام الحداد: إذا وجدت من نفسك تكاسلا عن الطاعة فذكرها بفضل الله، ذكرها أن الله تعالى منتظرك على في آخر الليل، تكاسلت عن القيام، كيف تتكاسلي؟ الله ينادي يقول: يا عبدي، يا هل من قائم، هل من صائم، هل من داعي، هل من مستغفر، هل يناديك ربك سبحانه وتعالى: يا نفس السوء، ربك يناديك وأنت مهملة، أنت نائمة كسولة، لو ناداك صاحب دنيا لانتبهت، لو ناداك حبيب عزيز عليك ما أهل الدنيا لاستيقظت، والله أحب حبيب وأقرب قريب يناديك ويناجيك ماذا معك. فإذا خاطبها بمثل هذا تحركت، إذا كان في قلب هذا العبد علاقة بالله وحب لله، وإلا فيذكرها بالنعيم، يذكرها بالجنة وبالفردوس وبالحور والقصور، يقول لها يا نفس السوء أنت تشتاقين في الله بيت كبير في الدنيا، تشتاقين سيارة فخمة في الدنيا، دحين هذا معروض عليك النعيم الأزلي، النعيم الأبدي، النعيم الكبير، النعيم الفخم. وما أنت قادر تتزوج أيها الشاب هنا وتعبان، وإلا أيها الرجل زوجتك متعبتك وتخشان منها، ولا المرأة تعبانة من زوجها، معكم النعيم الكبير. تذكر النعيم هذا المترتب على هذا القيام والصيام وعلى الذكر وعلى العبادة. فإذا وجدت نفسك استثقلت وردا أنت عامل به، أو حضور جماعة، أو قيام ليل، أو اهتمام بالنافلة، فذكرها بالنعيم. وإذا وجدت نفسك متراخية أو أنها متوجهة إلى معصية، عندك رغبة أنك تعمل شيء ما هو طيب، قل لها إيه استيقظي، أمامك جهنم ونار وعذاب، العذاب أليم شديد. هذا إذا نفسك راحت إلى شيء من المعاصي، تذكر ما يترتب على هذه المعاصي من العذاب الشديد، من ما جاء الخبر فيه في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ترتدع بهذا. أما إذا كان واحد يذكر نفسه بالله وبالجنة وبالنعيم، ونفس ما أطاعته في أن يتوجه للعبادة، ما أراد والله قامت صلاة الجماعة في المسجد، يقول أصلي ولا مصلي يا شيخ، نحن خلنا نكمل المباراة، ولكن بيفوت علي أجر الصلاة في المسجد 27 درجة مدري. ذكرها بكل المذكرات ولا شيء، لا حياة لمن تنادي، مباراة غلبت على رأسه، وإلا عشاء وإلا له وإلا كسل ونوم. فهذا نفسه نفس ميتة ما فعل فيها شيء، لا نفع فيها تذكير ولا وعظ، ولا نفع فيها ذكر الله، ولا نفع فيها الجنة، ولا نفع فيها. هذا إنسان ميت النفس، هذا يبغى له يروح يبكي على نفسه. فأنا يطلب الله الحي القيوم الحي المحيي أن يحيي قلبه الميت، هذا قلب ميت، وهذه نفس خبيثة ما نفع فيها شيء. كيف يصلحون في هذه النفس؟ هذه النفس ما أبوها إلا كرباج ضرب، وقالها تأديب ومنع من اللهو ومن الشهوات، إذا صاحبها يبغى ينقذ نفسه، وإلا ما لو أبقيت نفسك هكذا، أنت تعرف أن نفسك هكذا ورضيت، فأنت تعلم أن نفسك هذه مردية لك ومهلكة لك، وأنها ستوصلك إلى هلاك الدنيا والآخرة. اكتشفت نفسك هكذا، الإنسان طبيب نفسه، وقال الله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت البصير على نفسك، نفسك وعطها بهذا كل ما فات فيها، خوفتها من الله ما خافت، خوفتها من النار ما خافت. إذن هذه النفس أنت بصير بنفسك، يا أما تلحق نفسك تعالجها، كما واحد قالوا له تعال أنت مريض بسرطان شديد من الدرجة الرابعة الخامسة بتموت، ما لك إلا علاج استئصال، يقعد يقول والله لا، أنا أول وقت بتمشى، عندي رحلة سياحية، بروح بحضر كأس العالم في أمريكا في مدريفين، بعدين بجي بتعالج من السرطان الخطير هذا. إنسان متخلف ما بيلا هو في أمريكا وسط المباراة بيموت وتودي نفسه في الهلاك، عشان هل في عاقل يعمل مثل هذا؟ مجنون من مجاني. فهكذا الناس إذا اكتشف الإنسان نفسه وما عالجها الله يردنا مرد جميل. طيب
2: سيدي متى تنصحون يخوف نفسه ويعظها بالرجاء؟
3: يرجي نفسه في الخيرات، ولكن إذا نفسه توجهت إلى الشر يخوفها. نعم، ويقول الإمام حداد لا يغرك بعض أصحاب الشطحات، ما يقول لك أنا الله أنا أحب ربي ولا أخاف من النار ولا أبغى جنة، من المكذابين الذي يدعون التصوف وهم كذابين وكذا، لا يغرك هذا الكلام. الله عظم شأن الجنة والنار، لا تستصغر ما عظمه الله سبحانه وتعالى، ولا يخدعك إبليس يقول لك ربك كريم رحيم ومتى بيعطيك يعطيك، والأشياء مكتوبة والسوابق عند الله. كل هذا من حيل إبليس التي سيذكرها الإمام الحداد في بعد قليل. نعم.
2: واعمل لله لأنه ربك وأنت عبده، واسأله أن يدخلك جنته وأن يعيذك من ناره بفضله ورحمته، وإن قال لك الشيطان لعنه الله.
3: هذه العبارة موجزة لكنها دقيقة. نحن نعبد الله لأنه مستحق العبادة ولأنه أمرنا بذلك، والجنة والنار نحن نطلبها من الله لا بعملنا، وإنما نعرف أن عملنا لا يدخلنا الجنة، وإنما نحن نطلب الله برحمته، كما عبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأله أن يعيدنا من النار برحمته، فإنه لو حاسبنا على أدنى أعمالنا لكانت أوجبت علينا النار، ومع ذلك نحن لا نترك العمل، لا يغرنا الشيطان، نعمل عبودية لله ولكن نطلب من فضل الله. نعم.
2: وإن قال لك الشيطان لعنه الله، إن الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن عملك، ولا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، فقل له صدقت، ولكن أنا فقير إلى فضل الله وإلى العمل الصالح، والطاعة تنفعني والمعصية تضرني، بذلك أخبرني ربي في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال لك إن كنت سعيدا عند الله فإنك لا محالة تصير إلى الجنة، سواء كنت طائعا أو عاصيا، وإن كنت شقيا عنده فسوف تصير إلى النار، وإن كنت مطيعا فلا تلتفت إلى قوله، وذلك لأن أمر السابقة غيب لا يطلع عليه إلا الله، وليس لأحد من الخلق فيه شيء، والطاعة أدل دليل على سابقة السعادة، وما بين المطيع وبين الجنة إلا أن يموت على طاعته، والمعصية أدل دليل على سابقة الشقاء، وما بين العاصي وبين النار إلا أن يموت على معصيته.
3: نعم. وهذا ما سماه الإمام الغزالي بحية للشيطان. الشيطان يحتال على الإنسان ويضحك عليه ويتدرج معه، هذا ذكر الإمام الغزالي فيها زيادة التفصيل. وإذا أراد المؤمن أن يعمل عملا صالحا يأتيه الشيطان فيكسل عن العمل، فإن لم يكسل ولم يعجز وعنده عزيمة أكيدة وعنده همة مباركة، فيقول هذا ما في فائدة، ما بيترك العمل، فيشغله بإفساد العمل، يقول له هي بس بإفساد فضيلة العمل وأجره، فيقول تمام أنت ما أحد مثلك، أنت غلبت الشيطان وزدت على الشيطان، فأنت مؤمن قوي، أنت مؤمن نشيط، أنت كذا. قال فيفسده بالعجب، فيجعله يفرح بنفسه، أنا صليت قمت الليل ساعة كاملة وأنا قايم الليل ساعتين وأنا أصلي كذا، فيدخل عليه مرض العجب، والعجب يحبط العمل، أو يدخل عليه خواطر الرياء، فإذا هذه كلها ما نفعت فيه يأتي بخواطر خبيثة تتعلق بالقدر، تتعلق بعلم الله، يقول له أنت هذا العمل لا ينفعك ولا يضرك، إن كثرت وإن أراد الله يعطيك عطاك، وإن ما أراد يعطيك ما أعطى، ويجيب له بعدين يقول له سوابق انتهت من قبل ما تخلق في الدنيا، وقد مكتوب إن أنت من أهل الجنة ولا أنك من أهل النار، ويذكرك بأحاديث رسول الله يمكن كمان. فذكر الإمام الحداد هنا الأجوبة التي ينبغي الإنسان أن يتنبه لها، ويعلم أن مثل هذه الخواطر هي من الشيطان، مهما كنت تريد أن تعمل عمل صالح وورد عليك خاطر من هذه الخواطر التي تكسلك، وإن كانت ربما تأتي طبعا في زبرقان، تأتي في بهرجة، تأتيك عنك أنت ما شاء الله من أهل المعرفة بالله الكبار، يذكرك كلام لابن عربي، يجيب لك كلام حق فلان من الصالحين، بعض الأحوال المكاشفين وأصحاب الشطحات، ويذكرك بأبيات رابع العدوية، وكل ما فوق التراب تراب، ومدري كلام حتى تظن نفسك أنك أعني معشوق ومحبوب الحضرة الأحدية وأنت ما أنت قاعد تقوم تصلي ركعتين بالليل. هذا كلها خواطر الشيطان، فرمها كلها جملة وتفصيلا ولا ترضى بغير الله. الله قال لحبيبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قام لله بالعبادة وهو سيد الكون كله ومحبوب الله الأعظم، ما ترك قيام ليل ولا هو حتى في مرضه وفي تعبه وفي شدته، ما ترك الجماعة، ما ترك الصيام، ما ترك الذكر عليه الصلاة والسلام لنتأسى ونقتدي به. الله يرزقنا حسن الاقتداء والاقتداء به ويحفظنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، واحفظنا من الشيطان وحيله وألاعيبه وأهاليله وهمزه وغمزه ولمزه يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في الحلقة الماضية في حرف الحاء وما نزال فيه أن الحب يقتضي الطاعة. يعني إيش؟ إن كنت تحب فلان أطعه، طبعا الطاعة فيما يرضي الله. جينا عند الصلاة ودخلنا الصلاة، الذي أنا ذكرته في أول حلقة ما كملنا، إيه هو؟ قضية الصلاة السنة، ركعتين تحية المسجد. كثير من الناس يأتي المسجد ولا يركع ركعتين تحية المسجد. قالوا العلماء أنه لابد عليك حتى لو خرجت إلى تتوضأ أو تجدد الوضوء أو دخلت الحمام حق المسجد وعدت، لابد من ركعتين تحية المسجد. وكلمة تحية معناها كمان تقول السلام عليكم. المسجد ما له سلام، ما فيه سلام عليكم، وإنما فيه تحية لرب العالمين سبحانه وتعالى في هذا المسجد. إلا مسجد واحد نعرفه، المسجد الحرام، لا تحية مسجد فيه، وإنما تحية المسجد طواف. ولذلك قال كان أحد العلماء راح من هذه البلاد وهو عالم كبير ونسي، عندما دخل المسجد الحرام أراد أن يركع ركعتين تحية المسجد، فجاء له طفل من أهل مكة ما يتجاوز عمره 6 سنوات، قال يا عمنا اشبك تحية المسجد طواف، بلهجة أهل مكة هكذا. سبحان الله، إذن ما في إلا هذا المسجد الحرام تحيته طواف، بقية المساجد كلها إن كبرت وإن صغرت تحيتها تحية المسجد. فلما تدخل تحية المسجد اعلم أنها صلاة، واعلم أنك يمكن أن تطيل الصلاة والركوع والسجود حتى أكثر من اللازم في السنة. وأما في الفرض أنت مقيد بإمام أو كنت إمام مأمومين وراء، المهم مربوط بحاجة، لكن توك إذا بتطول طول في تحية المسجد، في ركعتين بعدية مغرب أو بعدية عشاء أو قبلية صبح أو قبلية عصر أو هكذا في الظهر، ما طول. أعرف أنك سجدت لرب العالمين، والسجود ذل وأوجبه الله، لا عبودية إلا لله، ولا ذل إلا أمام الله سبحانه وتعالى. فلما تسجد تذكر أيضا آية في القرآن، اسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو إيش؟ وهو ساجد. انتبهوا من هذا، هذا مهم جدا. وإلا واحد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام الثاني ما عاد قال وبركاته كذوقين، بيخرج مسجد كأن شيء صبخة قبصته ولا عقرب قبصته. إيش اللي يخب قفاك؟ ضقت من المسجد، ضقت من لقاء الله سبحانه وتعالى. كيف تقول أنا أحبه؟ وين الحب؟ وين المحبة؟ وين الإخلاص؟ الذي يحب حد ما يبغى يفارقه. أنت تحب ولدك ما بغيت تفارقه، مرض ولدك تتحمل به، بغيت له دواء في أي مكان، ليش؟ لأنك تحبه. حب الله أفضل من هذا كله. حب النبي صلى الله عليه وسلم بعده على طول. لا بد أن تحب الله ثم تحب النبي، لأنك إذا أردت شهادتين قلت لا إله إلا الله ثم قلت محمد رسول الله، فالصلاة عفل، فالقرب من الله سبحانه وتعالى يلتزم محبته. فإذا جئنا إلى الصلاة نؤدي الصلاة كما ينبغي ثم نركع ركعتين بعدية الظهر، لماذا ينصرف الإنسان من الصلاة السلام عليكم وقودوا قيم؟ لماذا ما يستغفر ربه؟ لماذا ما يطلب من الله شيء؟ لماذا ما يقرأ أشياء من الأدعية الماثورة بعد الصلاة؟ يقعد قليل أمام الله سبحانه وتعالى في بيت الله. أنت في بيت الله، يعني أنت في كل مسجد من المساجد معزوم عند رب العالمين. ألا تكرم نفسك بأن تطلب العفو وتطلب المغفرة من رب العالمين الذي حضر لك هذا المسجد؟ المساجد الآن فيها الراحة، فيها المراوح، وربما فيها المكيفات، فيها الفرش الزين. إيه يضيق بك في المسجد؟ ما نحن دارين أبدا، دارين أنه الشيطان هذا. قال الحبيب عبد الله حداد رحمة الله عليه، الوقت في قلوبهم شياطين، ولذلك يضيقون من قراءة القرآن والجلوس في المساجد. وهذا ملاحظ، كنا نحن نقعد من بعد صلاة المغرب، نصلي المغرب ونقعد لما بعد العشاء لما يركعون، وبعض المساجد يشلون فيها ورد ويقرون الورد، حتى الصغار يقرؤونه على قدر عرفهم ويخرجون. الآن ما تحص الواحد من الزقور الصغار اللي ما وصلوا 12 سنة هذا ما يقدر يقعد طول الحزب، كل ما ساعة قام ساعة بيشرب ساعة مندريش، كذاب ضيق به، لأنه نحن أيضا الكبار علمناهم هذا الضيق. يقعد فوق الدكة خراط ومرات وغيبة ونميمة وكذب وفجور علشان إيش؟ ويخرج من المسجد. يخرج من المسجد ما دام منتظر الصلاة كأنه في صلاة. اخلقوا في قلبكم هذا الحب لله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة هو حب لله نعم، وحب للرسول نعم، ولكنه حب لنفسك. إذا كنت تحب نفسك فأنقذها من العذاب، إذا كنت تحب نفسك أدخل عليها ما يقربها إلى الله، أعمل ما يقربها إلى الله، لا تقع بله، لا تقع جاهل بحيث أنك تضيع على نفسك وقت من عمرك وأنت ما أنت داري متابة تبوت. تحب ملقى ربك وانت على خير نعم، أقرب الصلاة، وتذكر أنك إذا مت أول ما يقابلك في القبر إيش؟ الصلاة. أسألونك عن الصلاة كيف صلاته؟ قالوا طيب، قالوا خلاص كل الأعمال إن شاء الله مقبولة، وأنما إذا كان صلاتك غير مقبولة فلا قبولة لبقية الأعمال. كل واحد هذه المحبة، المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد المحبة لله سبحانه وتعالى أن تصلي عليه إذا ذكر. عيب عليك حتى ما هم للذوق أن النبي هذا اللي كان سبب الهداية، اللي جاب لك الخير، اللي جاب لك البركة، اللي أعطاك كل شيء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منك أن تحبه حتى أحسن من نفسك. حب النبي، حب النبي يأتي بماذا؟ بالصلاة عليه. أيضا حب النبي باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بغيت محبة ربك؟ قال نعم، محبة ربك مربوطة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تنفك منها أبدا. هذا الركن عبارة عن جانبين، لا إله إلا الله وجانب الثاني محمد رسول الله. فمحمد رسول الله تأتي بعد محبة الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى حال ثاني. الآن قلنا نحب الله ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب من أحب النبي. نبدأ بمن؟ نبدأ بأصحاب رسول الله الذي لا نفرق بينهم أبدا، نحبهم كلهم ولسنا مسؤولين عن أي شيء يقولون الناس عنهم. نحن نحب النبي، نحب أصحاب النبي، كل من أحبه النبي نحبه، كل من مات على لا إله إلا الله نحبه، كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفي غير غزوة وفي شيء نحبه، لأن النبي يحبهم. أصحابي كلهم، قال كلهم لا تفرقون بين أحد منهم، حبوهم كلهم محبة محبة. نعم هناك من مثلا كما سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم ورافقه في هجرته إلى المدينة، خلى جاء راح معه، كان ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن، أنت خايف من إيش يا أبو بكر؟ قال لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا. قال ما رأيك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، محمد وأبي بكر ومعهم الله سبحانه وتعالى. هذا أصحاب النبي. أبو بكر الصديق بذل كل ماله في مصلحة النبي. نحب مثلا الحبابة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة التي كانت من أغنياء قريش وكانت عندها ثروة كبيرة، كل ثروتها أنفقتها على ما يرفع ما يرضي الله ويرضي رسوله. هذه خديجة التي ذكرت ضمنا في القرآن، إيش قال رب العالمين؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدتك ضالا فهدى وجدتك عائلا يعني فقيرا أغناه بمال خديجة، قال أكثر المفسرين بهذا الكلام. إذن هذه خديجة التي آمنت بالنبي من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، خديجة لأنه جاء من الغار حراء تولى من عندها، إيش قال؟ قال جاب له القصة كلها وأنا خايف. قالت له شوف كيف المرأة الصالحة هذه، ما قالت له يومك زوجي يوم من يحبك، لا قالت له إنك تعمل كل خير، تقري الضيف، تساعد الملهوف، تغيث الملهوف، تساعد المحتاج، لن يخزيك الله أبدا، يعني ربي ما بيفضحك ولا بيجيب لك مصيبة، لا جن ولا عفاريت ولا شيء، وإنما هذا شيء وعطاك يا رب العالمين. هذه خديجة أم المؤمنين، خديجة التي حسبت من أربع النساء التي هن أفضل نساء العالم، خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون ومريم بنت عمران التي أحصلت فرجها. هذه خديجة أم المؤمنين، لا بد أن نحبها لأن كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وهي أكبر منه بخمسة عشر سنة، هي في الأربعين وهو في خمسة وعشرين سنة، وعاشت معه إلى أن ماتت وراحت معه إلى شعب أبي طالب وذاقت من العذاب وذاقت من الجوع وذاقت من الفقر وهي من تكون، وأنفقت مالها كله للصحابة لبني هاشم الذين كانوا محصورين في شعب بني هاشم. هذا هو، إذن هذه المرأة نحبها، المحبة لها تستاهلها وتستحقها لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها أنفقت مالها في سبيل الله وفي سبيل محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ما جاء أولاد إلا منا البنات والقاسم، إنما إبراهيم وغير إبراهيم من خدية فأمه مارية القبطية، كل أبناء حبيبنا محمد وبناته من خديجة بنت خويلد الأسدي، هذه خديجة. ثم نأتي إلى مرأة أخرى، مرأة أخرى اسمها بحرف الحاء حليمة السعدية. حليمة السعدية هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لها هذا الكرم. هذا فم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتمنى أن يبصق فينا، أن يتنخم فينا، ونأكل هذا ونتبرك بهذه النخامة أو بهذا الريق الشريف. هذه المرأة طالما أمسك ثديها حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأرضع من ثديها الذي ليس فيه لبن أبدا، ثم درب اللبن، هذا إكراما لحليمة السعدية. حليمة السعدية التي أرضعته وأخذته إلى بلادها وتبركت به وكان خيرا لها ولأولادها، ثم كان في غزوة حنين خيرا لها ولأولادها ولأبناء قومها، حيث أنه عفى عنهم وكانوا من الأسرى بسبب أن نشيمة أخت النبي من الرضاعة كانت هناك، ولذلك أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها. هذه حليمة السعدية التي حملت محمد وما كان فيها لبن وأدرت باللبن، وحملته أتانها الضعيفة التي سبقناها كل الدواب، وجاد من شان أكرمها الله بقوة، قوة بسرعة بسرعة، تحولت من ضعيفة أتان ضعيفة إلى أتان قوية، وسبقت دواب القافلة كلها وعادت إلى بلادها بني سعد، وكان لها الحلم والسعد هناك في بلادها، واستسقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له شق الصدر أيضا هناك في بني سعد. حليمة السعدية هذه أيضا نحبها، نتدرج مع الأصحاب. نحب أيضا علي بن أبي طالب. لماذا علي بن أبي طالب؟ لأن علي بن أبي طالب أول من آمن من الصبيان، ولأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعاب، ولأنه بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. من كان يضحي بنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم يموت ويتغطى ببردته إلا سيدنا علي بن أبي طالب. ثم هذا علي بن أبي طالب تزوج فاطمة الزهرة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، يعني جزء مني، يعني من أحبها أحبه النبي ومن لم يحبها لم يحب النبي. هذه فاطمة تزوجها علي بن أبي طالب أبو الحسنين، وجاءت بالحسن بن علي بن أبي طالب، وجاءت بالحسين بن علي بن أبي طالب، الذي ننتسب إليه أهل البيت من كافة الأقطار في كل مكان. أهل البيت جميعا ينتسبون إلى الحسن والحسين، أبناء الحسين بن علي بن أبي طالب، والأشراف ينتسبون إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، وكلهم من رسول الله مرتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هذا الحسنين الذين كانوا رجول النبي فراش لهم، يطلعون فوق ظهر النبي حتى وهو يصلي، ومرة من المرات تعثروا في الطريق معهم ثوب الظهر أنه طويل، وخرج النبي من فوق المنبر وأخذ بيدهم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن هؤلاء الحسنين نحبهم، ولكنها محبة معتدلة، لا نحبهم على حساب آخرين ولا نسب الآخرين بسببهم، وإنما نحب الحسن والحسين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم ويسميهم ويقول: هذا هؤلاء أو هذان ولداي هذا. وكان يحب فاطمة، يقول: مرحبا بأمي أبيها، ويقوم لها ويقبلها بين عينيها ويجلسها إلى جانبه ويفرح بها فرحا شديدا. هؤلاء نحبهم. ثم نأتي إلى بقية الأصحاب، ولا نكره أحدا من الأصحاب ولا نسب أحدا من أصحاب النبي، نحبهم جميعا كما أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا قلوبنا نظيفة من الحقد والحسد والبغض وجميع الأسئلة لأي إنسان، من باب أولى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ماته عنهم راض. إذن نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقات، فحب النبي صلى الله عليه وسلم يظل معنا دائما. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، نسأل الله لنا ولكم المحبة الصادقة، المحبة المخلصة، والله سبحانه وتعالى يعيننا على ذلك ويوفقنا لما فيه الخير. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والعفو منكم.
0: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعاني مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قالت ربيع بنت معوذ قال صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفي لنا رسول الله. كيف رسول الله؟ قالت له يا بني لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. قال الشمس تخجل من أنوار طلعته صلى الله عليه وسلم، انشق له القمر صلى الله عليه وسلم. قال جبريل عليه السلام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى أحدا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جبريل عليه السلام دار مشارق الأرض ومغاربها ويعرف الخلق كلهم من حين ما خلق الله أبونا آدم إلى يوم القيامة. قال عليه السلام قال فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولم أرى أحدا أفضل من بني هاشم. بني هاشم بن عبد مناف لم أرى بني أحسن من بني هاشم لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهب بن منبه رضي الله عنه قال إن جميع ما أوتي الناس من العقل من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة ما أوتوا ذرة من عقل محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الخلائق كلهم جميع المخلوقات من لدن آدم إلى يوم القيامة لم يعطوا ذرة من مثل ذرات الدنيا من مثل ما أوتي عقل محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أوسع الناس عقلا صلى الله عليه وسلم، أوسع الناس علما، ما حد من مثله في العلم. قال الرب قال الله سبحانه وتعالى لنبيه لم يأمره بالزيادة من شيء لا من الدنيا ولا من غيرها، بل قال وقل ربي زدني علما. إيش العلم لي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دل على سبيل المثال سيدنا علي بن أبي طالب قال لو استطعت أن أتكلم في سورة الفاتحة في معانيها لأوقرت 70 بعيرا من معاني الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذا كان باب مدينة العلم يقول هذا شيء، فكيف بالمدينة نفسها؟ إيش من علم هذا معه صلى الله عليه وسلم؟ أتحفظ الله بهذه العلوم. قال ورفعنا لك ذكرك على العلم الذي معه. إيش تقول في القرآن؟ القرآن حوى علوم الأولين والآخرين، حوى جميع علوم الكتب كلها المنزلة من السماء. ألا أنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع ما في القرآن تجسد فيه صلى الله عليه وسلم، عالم بالقرآن ومعاني القرآن. إذا كان الولي من الأولياء يفتح الله عليه في آية من القرآن يصير من كبار العارفين من كبار الصالحين، يملي الله عليه من العلوم في آية واحدة من كتاب الله. وهذا رسول الله معه القرآن كله، أوتي جميع القرآن مع معاني القرآن وما في القرآن من المعاني العظيمة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته وجعلنا من المؤمنين به، وإن شاء الله ربي يجعلنا من المحبين. ربي يعلقنا به صلى الله عليه وسلم، يحن قلبه علينا صلى الله عليه وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
1: القرة وقشرة الشعر. المقادير: إحضار مقدار من القرة من العطار. الطريقة: عمل عصير من القرة أو شراؤه معصورا. الاستعمال: تدليك الرأس وشرب مقدار كأس من هذا العصير. النتيجة: زوال قشر الرأس من الشعر ومن فروة الرأس.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له فرج بن عبد الحافظ بن فرج الجحي، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم قبل مسجد الإحسان بحصن عوض بمدينة تريم، والصلاة في الجبانة. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له فرج بن عبد الحافظ بن فرج الجحي، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم قبل مسجد الإحسان بحصن عوض بمدينة تريم، والصلاة في الجبانة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، سيقام مولد عصر هذا اليوم الثلاثاء في مربعة الحبيب عبد الرحمن المشهور بحارة المحضار المولد السنوي، كما سيقام المولد السنوي مساء هذا اليوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد قسيم بالخليف، وفي مسجد الوعل بالخليف، وفي مسجد حسن الكاف بعيديد الشرقي بمدينة تريم. وسيقام المولد السنوي الكبير بعد صلاة الفجر يوم غد الأربعاء برباط تريم، وبعد العصر في مسجد الأبرار مسجد الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس بالسحيل بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: في مواقع التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، عشرين، ثلاثين، مئة، مئتين، ثلاثمائة، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
4: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عمر بن عوف رضي الله
0: يعني عنه. رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما في جيبه ريال.
0: ولا جيبه ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا.
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء قال لهم لا أريد شيء بارك الله لكم في أموالكم بارك الله لكم في مزارعكم ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن اشتراك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين من أهل مكة ببناء الكعبة بعد أن تصدعت جدرانها بسبب سيل عرم داهم مكة. وانتهينا من هذا الموضوع، وكانت المسألة الأخيرة التي تحدثنا فيها ولربما لم نتمها بعد هو التساؤل عما إذا كانت الكعبة المشرفة قد كانت مبنية قبل سيدنا إبراهيم أم لا. قلنا يبدو أن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن أول من بنى الكعبة هو سيدنا إبراهيم، وهنالك أدلة على ذلك. من جملة هذه الأدلة الحديث الذي يرويه البخاري وغيره أن سيدنا إبراهيم قال لابنه إسماعيل: إن الله قد أمرني بأمر، قال: فافعل ما أمرك به الله عز وجل. قال: وتعينني؟ قال: أعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. كلمة بيتا نكرة، دلت على أن هذا البيت لأول مرة يبنى. لو قال: إن الله أمرني أن أبني هنا البيت، فألها هنا تكون للعهد، يعني البيت الموجود لكنه يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى تجديد. هنالك رأي يقول: بل إن أول من بنى الكعبة هو سيدنا آدم، ويرون في ذلك حديثا يرويه البيهقي في الواقع أن الله عز وجل أرسل جبريل عندما أنزل سيدنا آدم وحواء إلى الأرض يبلغهما أمر الله بأن يبنيا في هذه المنطقة بيتا، فقام سيدنا آدم يبني وكانت حواء تعينه. الحديث فيه عبد الله بن لهيعة، تفرد به عبد الله بن لهيعة، ما في غير هذا السند. والحديث الذي يكون فيه عبد الله بن لهيعة لا يقبل. نعم، فهذا الحديث نعم لم يتلقه العلماء بالقبول قط. وهنالك من يقول: طيب، إن سيدنا إبراهيم قال: نعم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، معنى ذلك أن هذا البيت كان موجودا. يظن هؤلاء الذين يستشهدون بهذه الآية أن سيدنا إبراهيم ناجى الله عز وجل بهذا الكلام قبل أن يبني البيت، لكن من أين هذا؟ متى ثبت أن سيدنا إبراهيم دعا ربه بهذا قبل أن يبني البيت؟ لا، الظاهر من سياق الآية وسباقها أنه إنما دعا الله بهذا الدعاء عندما بعدما بنى البيت. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا الكلام إنما قاله بعد أن بني البيت، ولذلك قال نعم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكان سيدنا إسماعيل قد اشتد عوده وكبر، نعم، ولذلك قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فليس في هذه الآية ما يدل على أن سيدنا إبراهيم ناجى ربه بهذه النجوى ودعاه بهذا الدعاء قبل بنائه للكعبة، والله عز وجل أعلم. المهم أن الرجوع إلى الماضي السحيق السحيق عند نزول سيدنا آدم من الأرض ليس بيننا وبين ذلك العهد حديث ذو سند صحيح سليم يمكن الاعتماد عليه. ننتقل بعد هذا إلى المشهد الذي يليه من سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذا المشهد اختلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بغار حراء. لما أخذت سن المصطفى صلى الله عليه وسلم تدنو به إلى الأربعين من العمر، حبب الله سبحانه وتعالى إليه العزلة بعد أن كان اجتماعيا كغيره من الناس، حبب الله سبحانه وتعالى إليه العزلة من الناس، وسرعان ما تعرف على مكان طاب له أن يذهب بين الحين والآخر إليه. هذا المكان هو غار، مغارة في قمة جبل اسمه جبل النور، نعم، هو غار حراء. ومن ذهب منكم فرآه يعلم مدى صعوبة الصعود إليه، وهو يقع في الشمال الغربي من مكة المكرمة. حبب إليه صلى الله عليه وسلم أن يعتزل عن الناس، بل حبب إليه أن يعتزل أيضا حتى عن المجتمع وعن ضجيج الناس. دفعه ذلك إلى أن يبحث لنفسه عن مكان بعيد وبعيد عن الغوغاء وعن ضجيج الناس كلهم. نعم، اكتشف لنفسه هذا المكان، فاتخذ لنفسه عادة يأخذ زاده إلى هذا الغار، يأخذ ما يكفيه لعشرة أيام وفي بعض الأحيان لأسبوعين، ولربما امتد به البعد عن أهله وعن مكة إلى الشهر وهو قابع في هذا الغار. وكانت السيدة خديجة خير عون له على ذلك، فلم تكن تضيق ذرعا بهذا رغم محبتها الشديدة له، لكن كانت تحب قربه، إلا أنها تؤثر في نفس الوقت هواه، وهذا هو منطق الحب. نعم، تحب قربه ولكنها تؤثر ما يحبه هو، فكانت تهيئ له الزاد والطعام الذي يريد وتودعه، ويخرج هو إلى ذلك الجبل، في قمة ذلك الجبل النائي يبات هناك ويبقى هناك ما شاء الله أن يبقى، ثم يعود إلى داره إلى مكة. ما هي إلا أيام تمر حتى يتزود لمثل تلك الرحلة، نعم، وتعينه خديجة على ذلك وتودعه، ويعود إلى معتزله إلى هذا المكان. وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في ذلك الغار. وسنتحدث عن الوحي وبدء الوحي في المشهد الآخر إن شاء الله تعالى. الشيء الذي يلفت النظر أيها الإخوة قبل أن ننتقل إلى دراسة هذا المشهد وتحليله، طبيعة هذا الغار. هذا الغار لا يكاد يتسع لأكثر من شخصين أو ثلاثة أشخاص، تنزل فيه هكذا. هنالك صخرة مائلة أشبه ما تكون بمستند لظهر الإنسان، وأمام مجلس الإنسان الذي يجلس ويستند إلى هذه الصخرة المائلة هكذا، نعم، نافذة، ثقب، ليس أكثر من ثقب. الجالس فيه إذا جلس هكذا يرى الكعبة من خلال هذه النافذة. المغارة تطل على مكة وتطل على بيت الله الحرام، فكان يطيب لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يجلس في ذلك الغار الليالي ذوات العدد كما قلت لكم. وإنه لشيء غريب، الإنسان لم يعتد على مثل هذه العزلة وعلى مثل هذا الابتعاد عن المكان الآهل، ويبقى يبيت هناك ليلة والليلتين وثلاث ليالي وأسبوع ربما أسبوعين، لكنه الحب الذي غرسه الله في قلبه، وسنتحدث عن الحكم عن ذلك. هذا هو المشهد. تعالوا نعد إلى دراسة هذا المشهد. لماذا حبب الله جل جلاله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة، حبب إليه هذا الاعتزال عن الناس وبهذا الشكل الذي ذكرناه؟ يتبين أيها الإخوة الجواب من مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، ومن آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الحكمة ما هي؟ هي أن الله عز وجل أراد أن يهيئ نفسية المصطفى صلى الله عليه وسلم ومشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام لتلقي هذا الوحي، لتلقي الوحي الذي وصفه ربنا بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، وكل شيء يسير الله عز وجل نبيه المصطفى فيه فإنما هو تعليم لنا وإرشاد لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معلما، وأمرنا الله عز وجل أن نحذو حذوه في أقواله وفي أفعاله. نعم، وقد أمرنا الله عز وجل بطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي النبي عليه الصلاة والسلام يحببكم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يكون بحاجة إلى هذه العزلة. الباري عز وجل طهر قلبه من الشوائب والأدران كما قلنا منذ صغره، منذ أن كان طفلا، لكنه التشريع يعلمنا الله أن المؤمن لا بد له من ساعات يختلي فيها إلى نفسه. هذه الخلوة هي أداة من أهم أدوات التربية التي لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان، وحتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلكه الله عز وجل في هذا الطريق. لماذا؟ ما الحاجة إلى هذه الخلوة؟ الجواب: الإنسان أيها الإخوة مبتلى، نحن في دار التكليف ولسنا في دار التشريف والجزاء. دار التشريف والجزاء يوم القيامة، نحن في دار التكليف. يأمرنا الله عز وجل بما يأمرنا به من واجبات، ويضع بيننا وبين هذه الواجبات عراقيل وعقبات متمثلة في النفس الأمارة بالسوء، متمثلة في الرعونات النفسية، متمثلة في الأهواء الداخلية، ومتمثلة في الشيطان الذي يأتينا من الخارج. نعم، فأنت مكلف بأن تنفذ أوامر ربك، وبأن تطهر قلبك من الشوائب، وهذا أهم من تنفيذ الأوامر الظاهرة. أنت مكلف من قبل الله عز وجل بأن تعود إلى قلبك فتطهره من الاستكبار، تطهره من الحسد، تطهره من الضغين، تطهره من حب الدنيا والتكالب عليها، تطهره من المنافسة غير الشريفة مع الأقران. طيب، والإنسان مجبول على كثير من هذا الأمر، لكنك مكلف بهذا. والباري خاطبنا بهذا عندما قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنة. ظاهر الإثم معروف، الابتعاد عن الفواحش، الابتعاد عن الربا، عن أكل مال الغير، عن الخمر، عن لكن ما المراد بباطن الإثم؟ المراد بباطن الإثم هذا أن تعود إلى قلبك فتطهره من هذه الأرجاس، هذا أصعب من تجنب ظاهر

طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ هما سبيلان اثنان، سبيل ظاهر وسبيل باطن. السبيل الظاهر أن تصغي إلى تحذيرات الله سبحانه وتعالى عندما يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، عندما يقول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آيات يحذرنا الله فيها من محبة الدنيا تكالب عليها، يحذرنا الله سبحانه وتعالى من كل ما يتعارض مع تزكية النفس، هذا هو السبيل الأول، تصغي إلى أوامر الله فتعاهد الله عز وجل على أن تطهر قلبك من هذه الأرجس، يعني لا تجعل قلبك وعاء لحب الدنيا، اجعله وعاء لحب الله، لا تجعل قلبك مكانا للحقد للضغين

يتابعني أينما ذهبت وكيفما صنعت. نعم. طيب أعود فأجد أن قلبي مليء بالسخائم، وأنا الآن منفرد في غرفتي، أعود إلى قلبي أجده يحسد فلان، أجده يعني يلتز التذاذا كبيرا بأن يغتاب فلان، بأن يتحدث عنه، أجدني أتعلق بالمال تعلق غريب وعجيب جدا، أعشق المال أينما لاح، أجد هذه الطبائع في نفسي، وأنا أريد أن أصفي نفسي من الشوائب. الآن في هذه الحالة ماذا أصنع؟ الحالة تلجئني إلى الله، في هذه الخلوة أهتف وأدعو الله عز وجل، أقول يا رب أنا ضعيف، أنا الآن بين إيديك، أنا الآن واقف على بابك، أنا الآن ملتصق بأعتابك، أنا الآن دخيل كرمك وجودك، أمرتني أن أزكي نفسي يعني أن أطهر، أي والله مطالع بيدي، فيا رب الآن أنا أمامك، ما في حدا بيني وبينك، يا رب طهر قلبي من هذه السخائم. هلا لما بتكون انت مع اصدقائك سهران مع زملائك في متجرك في جامعتك في مدرستك، لا يتأتى منك هذا الفكر نهائيا، انت في مجتمعك الذي تعيش فيه ان كان سوقا ان كان مدرسة ان كان جامعة ان كان الأسرة، انت في هذه الحالة منصرف بفكرك وبمشاعرك الى الجو الذي انت فيه، فلا يتأتى منك أبدا أن تجلس في ساعة ما مع ما يسمونه النقد الذاتي، لا يتأتى ذلك أبدا منك. ومن هنا كان لابد للإنسان إن أراد أن يصلح حاله الداخلية لابد له من ساعة أو ساعة كل 24 ساعة يخلو فيها إلى نفسه، وهذا ما كان يصنعه رسول الله بإيحاء غير مباشر من ربه سبحانه وتعالى. أنا أضرب لكم مثلا أيها الإخوة، زيد من الناس تاجر وله محل تجاري كبير في أشهر سوق في دمشق، في النهار وقته كله مع الزبائن الآتين الآيبين الغادين الرائحين، يبيع هذا ويكلم هذا وربما ذهب إلى البنك وربما ذهب إلى المكان الآخر وهكذا. طيب الواقع لو أن هذا الإنسان التاجر كان عمله التجاري وقفا على هذا العمل النشيط في متجره لباءت تجارته بالخسران. سر نجاحه في متجره ما هو؟ أنه عندما يعود مساء إلى داره يأخذ دفاتر حساباته ويجلس في مكتبه ويغلق الباب ويعود إلى دفاتره وحساباته، أليس كذلك؟ هذه الساعة التي يجلس فيها مع دفاتره مع سجلاته، نعم، هو سر نجاحه في عمله التجاري، سر أرباحه. ولولا هذه الساعة أو الساعتين في كل ليلة كل نشاطه الذي يمارسه مع السوق وأثناء ضجيج السوق كله لا يعود إليه إلا بالخسران. التجارة مع الله عز وجل تماما هكذا شأنها، طالما كنت مع الناس في السوق في بيتك حتى مع أسرتك وأولادك تسهر مع زوجتي والأولاد والأقارب، نعم، في جامعتك تلقي الدروس على طلابك مع زملائك هنا وهناك في النزوهات في السياحات، فاعلم أنك محجوب عن الله، محجوب عن الله بهذا الصخب الذي أنت فيه، لن تنتعش ولن تشعر بهويتك عبدا مملوكا لله عز وجل، ولن تحس بصلتك بالله عز وجل ورقابة الله عز وجل عليك
إلا عندما تنتقي لنفسك في أي وقت يناسبك ساعة أو ساعتين بعيدا عن الصخب والضجيج. نعم، تعبد الله بالفكر، تعبد الله بالمراقبة. نعم، من أين ينبعث هذا؟ إلى جانب الشيء الذي ذكرته لكم سرتان، يتجلى الله عز وجل عليك في هذه الحالة. علم من علم وجهل ذلك من جهل. أنا عندما أفضل وقت، لعلك تسأل ما هو أفضل وقت لهذه الخلوة؟ والله أفضل وقت بعد منتصف الليل، وقت السحر، الساعة أو الساعتين الأخيرتين من الليل. إن جلست منفردا تناجي الله، الكلمة التي تناجي الله بها تسمع صداها في أذنك. عندما تخاطب الله عز وجل تشعر أن الرب عز وجل يقول لك لبيك، أنا أسمع نجواك، أنا معك، ما في حدا غيرك وغيره. نعم، في هذه الحالة تشكو إلى الله حالا وتفكر، طيب يا أخي الناس شو بدهم يفيدوني أو شو بدهم يضروني؟ لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله أبدا بشكل من الأشكال. وإذا أردت أن أضع بغض زيد من الناس في قلبي، لماذا؟ لماذا؟ هو واحد من عباد الله عز وجل. إذا وضعت في قلبي شعور بالحسد تجاه زيد من الناس، طيب ما الذي يفيدني بذلك؟ لماذا؟ صلتك بالله تجعلك تتجه إلى عباد الله جميعا بالود، تجعلك تتجه إلى عباد الله عز وجل جميعا بالأنس، لأنهم منسوبون إلى الله وأنت تحب المولى سبحانه وتعالى. عبيده بدك تحترم عبيده، ما في كلام. حتى العاصي والتائه تنهاه عن معصيته وتيهه، لكنك تتصور أنه ربما بكرة بيصير أفضل منك. فهذا هو السر في الخلوة التي شاءها الله لرسوله وحببها إليه، أولا من أجله، ثانيا من أجل أن يكون ذلك تعليماً

0: وسلم.
1: قد يقول فينا قائل: طيب كان هذا قبل البعثة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون قدوة لنا متى؟ بعد البعثة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. طيب الآن لم يصبح رسولا بعد؟ نقول هذا صحيح فيما لو أن ظاهرة الاختلاء انقطعت بعد بعثته. هل انقطعت؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جاءه الوحي وأصبح رسولا واتجه إلى الناس يبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى، هل انقطعت يعني وظيفته أو انقطعت علاقته بالخلوة؟ أبدا، لكن اختلفت. كان يختلي في غار حراء، وكان يبتعد عن الناس الأسبوع والأسبوعين ولربما الشهر. الآن لا يستطيع أن يبتعد عنهم، لأنه مكلف بأن يخاطبهم وأن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن خلوته استمرت كيف؟ استمرت في الليل، فكان يقوم في كثير من الأحيان نصف الليل ولربما أكثر. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقيام الليل بالنسبة لرسول الله واجب وليس سنة كشأننا نحن. فالخلوة التي بدأها رسول الله قبل البعثة استمرت في حياته، لكن أصبحت في المنزل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في النصف الثاني من الليل ويخلو إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن الخلوة الجزئية المبرمجة وظيفة أقام الله عز وجل عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قبيل البعثة وبعد البعثة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت كذلك، ولا يشترط في الخلوة أن تذهب أنت الآخر إلى مغارة بعيدة، نعم، كما يفعل اليوم بعض الناس، نعم، يبتعد عن الناس مدة طويلة من الزمن. لا، ليس هذا هو المطلوب، وإنما المطلوب أن تتعهد نفسك بدواء. هذا الدواء بين الحين والآخر تأخذه. ما هو هذا الدواء؟ العزلة، الاختلاء، والابتعاد عن الناس. أثناء وجودك مع الضجيج الذي يملأ أذنيك والذي يسري إلى قلبك فيملأه بآثاره وأصدائه، لن تستفيد من دينك إلا فائدة تقليدية، ولن تشعر بلذة الاتصال بالله عز وجل، نعم، ولن تعثر على هويتك، ولن تتعامل معها عبدا لله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت لك ساعة أو ساعتان تتعهد فيهما نفسك بالابتعاد عن الناس. لكن بقي أن نقول شيئا. ربما سمع هذا الكلام شاب فيكم قال: والله أنا سأعتزل، أنا سأمارس هذه الوظيفة. دخل غرفته وأغلق الباب على نفسه وجلس. طيب هو قريب عهد بالملهيات والمنسيات وقراءة المجلات التي تنسيه الله عز وجل وسماع الأغاني التي تبعده عن الله وإلى آخره، والآن هو جالس يريد أن يختلي. شو اللي بيصير؟ بيصير هالأفكار كلها تزدحم عليه، هو بخلوته، هو قاعد بهالخلوة بيتذكر الأشياء، بيتذكر المواقف، المشاهد، ما استفدنا شيء. ليس هذا هو السبيل. مثل هذا الإنسان ينبغي أن تكون له مادة أثناء خلوته تشده إليها. مثلا يمسك القرآن بده يختلي جيد ضروري، يمسك كتاب الله عز وجل ويتدبره، مضرر يرى آية ورى آية بسرعة يتدبره. نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذب؟ قف أمام هذه الآية، شوف شو بيقول لك رب العالمين، يا عبدي أحسن إلي أحسن إليك، أنا أحسنت إليك، هل أحسنت أنت أيضا إلي؟ لك من جزاء الإحسان الهابط إليك مني أن أتلقى إحسانا صاعدا منك إلي. الله، إيه والله يا رب، والله أنا مقصر. أنا شايف كيف بتتابع كلام الله سبحانه وتعالى وأنت في خلوتك، أو تقرأ شيئا آخر، طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تشدك من خيالات الدنيا وضجيجها. صحيح أنت فررت من الضجيج، لكن خيالات الضجيج تملأ رأسك. أنا أتكلم عن شاب حديث العهد بالمجتمع الدنيوي وما إلى ذلك، أينما ذهب الضجيج يلاحق فكره، أصداء المجتمع الذي كان فيه يلاحقه. هنا العلاج أن تشد نفسك إلى مادة، اقرأ كتاب الله وأنت في خلوتك بالطريقة التي ذكرت، تدبر بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إياك وأنت حديث عهد باللهو والمنسيات والملهيات، إياك أن تجلس بين أربعة جدران وأنت تفكر، سيلاحقك الشيطان إلى ساعة نعم خلواتك هذه. هذا مما ينبغي أن نعلمه. هنالك بعض الناس يقولون لا هذه بدعة. صحيح، الخلوة إذا لم تكن لها شرائطها التي ينبغي أن تنضبط بها تصبح خلوة، تصبح بدعة. لكن إذا كان اختلاء بسيط، عزلة بسيطة، يعني قيام ليل، هو القيام الليل شو؟ هو عبارة عن خلوة مع الله سبحانه وتعالى.

هذا ليس من البدعة بل هو لب الدين. ولا خير في حياة إنسان دائما هو مع الأسواق ومع الزملاء ومع ضجيج الشهوات والأهواء وليس له نصيب في خلوة مع الله سبحانه وتعالى قط بشكل من الأشكال. سنقرأ حديث بدء الوحي كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ولسوف نعود إليه بالتحليل والشرح بمقدار ما وقف المبطلون والمبشرون والمستشرقون عند وحي عند حديث بدء الوحي يؤولونه ويتلاعبون به، لأنهم رأوا أنه ينبوع الإسلام. إذا استطاعوا أن يشككوا المسلم بينبوع الوحي فقد نعم أدخلوا الريبة في قلبه بالدين كله. ولكن نحن بالمقابل أيضا سندرس حديث بدء الوحي ونعود إليه بتحليل علمي دقيق حتى نحصن أنفسنا ضد لغو اللاغين وضد خداع المبطلين والمدجلين. أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والرؤية الصادقة كانت مقدمة بين يدي الوحي، معنى ذلك الوحي ما هو رؤيا؟ الرؤيا مقدمة بين يدي الوحي. جاءه الملك فقال له اقرأ فجأة وهو في غار حراء، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فغطني يعني عانقني وشدني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني تركني فقال اقرأ باسم ربك العلق الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لم يكن ذلك رقادا في اليقظة. ثم غاب هذا الملك الذي لم يعلم سيدنا الرسول من هو، فرجع المصطفى رأسا نزل من الغار، رجع رسول الله بها يرجف فؤاده يعني قد أخذته البرداء من شدة الخوف، فدخل على خديجة رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني يعني أكسروا علي من الأردية حتى نعم يشعر بالدفء، فزملته حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة أخبرها الخبر، قال لها لقد خشيت على نفسي يعني من الجان، قالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، طمأنته يعني. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل وكان ابن عم لها، نعم، وورقة ابن نوفل هذا كان قد تجاوز المئة وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يتقن اللغة العبرية، فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك ما يقول، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال له ورقة هذا هو الناموس، ناموس يعني الوحي أو جبريل الذي نزل على موسى، يا ليتني كنت جزعا يعني شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك

0: ذلك. نعود فندرس هذه الظاهرة التي ذكر قرأنا خلاصة لها كما يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عن نفسه. طيب. حديث بدء الوحي أيها الإخوة حديث أهم المستشرقين جميعا، كتبوا في ذلك كتبا مؤلفات، بعضها ترجم وبعضها لم يترجم. لماذا؟ نعم، لماذا أهمهم شأن الوحي؟ سبب ما قد قلته لكم، لأنهم إذا استطاعوا أن يعكروا صورة الوحي وحقيقته ويلبسوا على المسلم حقيقة الوحي، فالقرآن والنبوة سيدنا رسول كلها تبتصير تابعة لذلك وينتهي الأمر. لذلك بذلوا جهودا شاقة فيما يتعلق بتفسير هذه الظاهرة على النحو الذي يطيب له. الآن سنناقش نحن هذا الأمر، وستجدون أن مناقشة هذا الموضوع من الأهمية بمكان. نقول إذن هؤلاء الكتاب الأجانب، ما في داعي نذكر أسماء، نعم غولزير وغوستاف لوبون وجيب ومدري مين وكلهم كلهم، نعم يتحدثون عن ظاهرة بدء الوحي في حياة رسول الله. إذن يؤمنون بشيء اسمه ظاهرة بدء الوحي، نعم. طيب من أين جاءوا بها حتى آمنوا بها؟ هذا هو خبر بدء الوحي الذي ذكره رسول الله، تناقلته كتب التاريخ كلها وتناقلته كتب السنة كلها وتناقلته كتب السيرة أيضا كلها، فأمر مجمع عليه، بل وتواتر حديث بدء الوحي تواترا معنويا. لذلك لا يسع الأجانب المستشرقين وغيرهم لا يسعهم أن ينكروا حديث بدء الوحي، بل إنهم يأخذونه ويبنون عليه تصوراتهم ويفسرونه حسب ما يروق له. نعم، ماذا قالوا في تفسير الوحي حديث بدء الوحي يؤمنون به؟ ماذا قالوا في تفسيره؟ منهم من قال إنه هو من كثرة هذه الخلوة التي استمرت واستمرت واستمرت في غار حراء صار عنده شفافية روحية، صار عنده منه أفكار داخلية بسبب هذه الشفافية التي كانت نتيجة استمرار العزلة. يعني الوحي شعور داخلي نتيجة استمرار البعد عن الناس. آخرون قالوا لا، هو من الأصل محمد رجل عبقري عنده أفكار يعني نادرة وقلما تجدها لدى الآخرين، لكن هذه العبقرية نعم تألقت في خلوته التي كان قد تعود عليه. رأي ثالث قال لا والله لا هاد ولا هاد، كان عم يعاني من صرع. والذي قال هذا الكلام هو وليس غوستاف لوبون، غولزير. نعم. طيب نحن ماذا نقول؟ نحن نقول لماذا تنسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم حديث بدء الوحي؟ هل ريحتم أنفسكم، أرحتم أنفسكم وأنكروا لا في وحي ولا شيء؟ لكن الجواب أنه لا، في بالتاريخ شيء اسمه حديث بدء الوحي، بالتاريخ موجود، بكتب السيرة موجود، بكتب السنة موجود، لا نستطيع أن ننكره، لكن موقفنا أن نفسره. وهنا نقول حسنا، إذا نحن جميعا نؤمن بحديث بدء الوحي، والآن سنجعل من حديث بدء الوحي المقياس والميزان في تفسيره. ما دمتم أنتم مؤمنين بهذا الحديث، إذن ما ينبغي أن تفسروه تفسيرا يتعارض مع هذا الحديث ذاته، وهذا الموضوع سندخل فيه إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له فرج بن عبد الحافظ بن فرج الجحي، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم قبل مسجد الإحسان بحصن عوض بمدينة تريم، والصلاة في الجبانة. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له فرج بن عبد الحافظ بن فرج الجحي، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم، والعزاء في بيتهم قبل مسجد الإحسان بحصن عوض بمدينة تريم، والصلاة في الجبانة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ابتهاجا وفرحا بميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، سيقام مولد عصر هذا اليوم الثلاثاء في مربعة الحبيب عبد الرحمن المشهور بحارة المحضار المولد السنوي، كما سيقام المولد السنوي مساء هذا اليوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد قسيم بالخليف، وفي مسجد الوعل بالخليف، وفي مسجد حسن الكاف بعيديد الشرقي بمدينة تريم. وسيقام المولد السنوي الكبير بعد صلاة الفجر يوم غد الأربعاء برباط تريم، وبعد العصر في مسجد الأبرار مسجد الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس بالسحيل بمدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: أرضاء الحصوات ومرضاء الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقده إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمياً. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على على على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى، ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
4: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي قال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل وسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم. وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. باب الصبر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
2: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمره.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر

ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق.

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا.

الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي المظلومين والمستضعفين من المسلمين وكلاهم وانصرهم، وادفع واصرف عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والعاينين ما شئت عاجلا غير آجل بقدرتك يا أقدر القادرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون

0: ميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهن بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: رحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي.

إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا.

انصار انصرنا فإنك خير الناصرين وتعلنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير

وارحمنا بحمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا، سلامة والعافية في ديننا ودنيانا، كلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، تنذر قوم ما انذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناق

جل الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم.

آمنوا صلوا علي وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

يا حفي اللطف يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله، فيسر لنا ما نحن

ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك حبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين.

صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه التابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمتك من شر المهتدين والمسدين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد.

رضاك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أحبتي الكرام، كان مولده صلى الله عليه وسلم محفوفا بالإكرام الإلهي ومعنيا بالعنايات الربانية، وقد أظهر الله سبحانه وتعالى عند ولادته خوارق وغرائب إرهاصا لنبوته وتمهيدا لرسالته وإعلانا بعظيم مرتبته صلى الله عليه وسلم، وأن له صلى الله عليه وسلم شأنا كبيرا من ذلك انتشار النور وامتداده عند ولادته صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وسأخبركم عن ذلك: أنا دعوة إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام، فهو صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام التي دعاها في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وهو بشارة عيسى عليه السلام في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا النور أيها الأحبة الذي ظهر عند ولادته صلى الله عليه وسلم رأته آمنة رؤية عين بصرية، كما دلت على ذلك بقية الروايات: لقد رأيت ليلة وضعه نورا أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها لما فصل، أي ولد مني، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع على الأرض جاثيا على ركبتيه. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، إن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه يعفو ويصفح حتى عن الذي أراد أن يقتله. قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: هبط 80 رجلا من التنعيم صلاة الصبح ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم، الآية. وقال لأبي سفيان وقد سيق إليه بعد أن جلب عليه الأحزاب وقتل عمه وأصحابه ومثل بهم، فعفى عنه ولاطفه في القول وقال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأوصلك وأكرمك. وقال الإمام النووي في التهذيب: قد جمع الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، وآتاه علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، وآتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، وأعطاه مفاتيح خزائن الأرض كلها حقيقة، فأبى أن يأخذها، ولو أخذها لصرفها في مرضات الله تعالى، ولكنه اختار الآخرة عليها لتأتسي به أمته في الهرب من الدنيا والتقلل منها. وكان في أخلاقه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى في كتابه في سورة التوبة

هو الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري الفقيه المدني، حدث عن والده أسلم مولى عمر، وروى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك، وروى عن عطاء بن يسار وعلي بن الحسين وابن المسيب وغيرهم، حدث عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وأولاده أسامة وعبد الله وعبد الرحمن وغيرهم. كان لزيد حلقة للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من العلماء العاملين. قال أبو حازم الأعرج: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. وكان أبو حازم يقول: لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، إنه لم يبق أحد أرضى لديني ونفسي منه. قال: فأتاه نعي زيد بن أسلم فعقر، أي بقي مكانه لم يتقدم أو يتأخر للفزع الذي أصابه فما شهده. وقال البخاري: كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك، فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. لزيد في المسند أكثر من 200 حديث، وله تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن. توفي زيد بن أسلم في ذي الحجة، وأرخ ابنه وفاته في سنة 36 و100، وقيل توفي سنة 43 و100 للهجرة. رحمه الله ورضي عنه.

هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية. ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: نحن نبحث عن الإتقان لا على أساس أنه وسيلة لتحسين الدخل فحسب. الإتقان عندنا في مساجدنا من دعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مفهومها من بيت الله يحدد بأن الإتقان أمر يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. رجل يعمل في شيء من الصناعات، عامل، فطلب منه أحد الذين يعاملون أن يصنع له شيئا مما يحسن، مما يصنع. أنجز المهمة، أنجز الطلبية كما يقولون عندنا الآن، وسلمها إلى الرجل. فلما عاد إلى بيته تفكر وقال: إني لم أحسن تسويتها كما ينبغي، أي لم أتقن أداءها. فبقي طول الليل يصنع بديلا لها على أحسن وجه يحسن به الإتقان. فلما أصبح ذهب إلى صاحب المصنع، إلى صاحب المعاملة، إلى الزبون كما نقول اليوم بلغتنا التي نعيش فيها، وقال له: خذ هذه فقد أحكمت صناعتها أفضل من الأخرى، وهات الأولى. فشكره الرجل، فأجابه الرجل أي الصانع بعبارة كتبتها هنا لأقرأها بنصها، لأنها مدخل لما نحتاج إليه اليوم في حياتنا، في حياة كل واحد منكم في حاله مع الله. قال هذا الرجل: لم أعمل لأجلك بل قضاء لحق الصنعة، كراهة أن يظهر من عملي عمل غير متقن، فمتى قصر الصانع في العمل لنقص الأجرة فقد كفر بما علمه الله وربما سلب الإتقان. تأملوا هذه العبارة، الرجل يقول للذي يتعامل معه: أنا لم أعيد النظر في إتقان الصنعة التي صنعتها كي أعاملك أنت، كي أكسب زبونا، كي لا أفقد سمعتي، لا، لكن لأني أؤمن بأن الحق الذي لله علي إذ علمني إتقان هذه الصناعة أن أتقن أداءها. فإني إن قصرت في إتقان أدائها بسبب قصور الأجرة فإني أخاف أن أكفر النعمة، أي أن أجحد النعمة، وأن يتسبب هذا الجحود بتقصيري في الإتقان بأن يسلبني الله عز وجل إمكانية الإتقان في عملي. هذا المعنى، وهو معنى الارتقاء بمفهوم الإتقان، بما يسمى اليوم عند أهل الدنيا بالجودة، من مجرد مستوى التعامل مع السوق، مع ما يطلب الناس في بيعهم وشرائهم، إلى حالة قدسية يأخذ العامل فيها العمل، يأخذ الصانع فيها الصناعة، وهو يشعر أثناء العمل أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في إتقانه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: نحن في زمن نحتاج إلى السكينة أشد حاجة، وترى هذه السكينة سبحان الله في المؤمنين تتنزل كأنها رأي عين. تجد المؤمن الصادق في صلته بالله ووجهته إلى الله تعالى عندما تنزل به حادثة تتعجب مما ينازل قلبه من الهدوء. ترى مرأة متعلقة بولدها جدا ثم يتوفاه الله، فإذا ينزل الله عليها سكينة والحمد لله الحمد لله، يجد لي حولها ما يصدقون، إن هذه هكذا فعلا، ولا يمكن الدكاترة النفسيين لا يقولوا هذه شدة الصدمة صارت لها سكتة، حتى لأن الكافر والفاجر والفاسق والغافل والمقطوع لا يفهم ما معنى هذا، لأنه لا يذوق السكينة أصلا ولا يعرف معنى نزول هذه السكينة. فالله من رحمته بعباده المؤمنين إذا كانوا متوجهين إليه، إذا أنزل عليهم ابتلاء أنزل معه ما يقابله من السكينة. هكذا فضل الله سبحانه. ففي هذا الموقف الله اختبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنزل عليهم السكينة فنجحوا في الاختبار.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو

وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي أنت أخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي.

قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسينا

وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة.

العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

نهضتنا بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة قد قامت.

استوى الصلاة تقارب وتراس وساو القدام لو تدفو يرحمني ويرحمكم الله ساو الصفوف من تسوية الصفوف من إقام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Bambino. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أنت السلام عليك السلام عليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ادخلنا برحمتك دار السلام تباركت وتعاليت هذا الجلال الإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت لا ينفع ولا يجد فجد. اللهم إني على ذكرك وشكرك عبادتك لا إله إلا الله
2: وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدى

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم.

الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا

محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

كلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،

اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعما وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة أعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهرا.

أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين. يا

كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات والعقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوبات مضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصولي وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم من ضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة
الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا ومات آل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله افتحوا علينا افتح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استووا للصلاة تراصوا واعتدلوا تداربوا يرحمه ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تصيد الصفوف من تمام الصلاة. لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، من وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليصد بها فرجة في الصف الذي قبله. اللهم آتني فضلك وأتبعك الصالحين. الله أكبر.

لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا من السماوات ومن الأرض. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: تحيات وبركات الصلاة لله. السلام عليك. السلام عليك.
0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا.
0: الله أكبر. سبحانه.

الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم.
0: أستغفر
1: الله.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد

العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في

مداد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا

خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

0: اللطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف اللطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف اللطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف اللطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

يا طالب التحقيق قم وبادر وانهض على ساق الهمم وخاطر واصبر على قمع الهوى.

واحلم بان الخير كله هجمة ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه.

هو الإمام الكبير شيخ الإسلام وحافظ العصر أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي. ولد بالكوفة للنصف من شعبان سنة 700، وطلب الحديث وهو غلام، فلقي الكبار وحمل عنهم علما وفيرا. قال عبد الرحمن بن يونس: حدثنا ابن عيينة قال: أول من جالست عبد الكريم أبو أمية وأنا ابن 15 سنة. قال: وقرأت القرآن وأنا ابن 14 سنة. جمع ابن عيينة وصنف وأتقن وجود وعمر دهرا، فرحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأجداد، وانتهى إليه علو الإسناد. تفرد ابن عيينة بالرواية عن جمع من الكبار، سمع من عمرو بن دينار وأكثر عنه، ومن الأسود بن قيس وابن شهاب الزهري وعاصم بن أبي النجود وأبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن دينار ومحمد بن المنكدر وغيرهم. حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه، وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الكبار. جاور عنده غير واحد من الحفاظ، وكان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج وما يحركهم سوى لقيا سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. من أقواله: من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. توفي ابن عيينة 98 عن 91 سنة. رحمه الله ورضي عنه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله،
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
1: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة التاسعة صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

0: بذكرياتي نور الإيمان بطريم إلى أحبابنا وأصدقائنا الأطفال. نقدم لكم مسابقة الربيع في سيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: لقاء تفاعلي مباشر يحوي فقرات متنوعة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين. يا أصدقاء الربيع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك حكايات تنتهي وهناك حكايات تبدأ من القلب وتبقى فيه طويلا، وهكذا كانت حكاياتنا معكم في مسابقة الربيع، موقف من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأخلاق كريمة ومعان جميلة عشناها معا حلقة بعد حلقة. واليوم نكتب معكم السطر الأخير من مسابقتنا، ونختم هذه اللقاءات بذكريات جميلة من سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. أنا أخوكم حسن بن عبد الله بن شهاب، ومعي زميلاي محمد بن عادل با عقيل وسهل بن حسين بن سهل.
1: وما دام هذا لقائنا الأخير فقد أردنا أن يكون مختلفا، ففيه سنستعيد شيئا مما أحببتموه معنا، ونعيش معكم لحظات جديدة مع السيرة النبوية، ونترك لكم أنتم أيضا نصيبكم من التحدي والمشاركة. فجهزوا ذاكرتكم جيدا وأصغوا لكل كلمة، فقد تأتيكم الإجابة من موقف مر بنا أو قصة سمعناها أو معنى بقي في القلب. وكعادتنا، الباب مفتوح لمشاركاتكم أو اتصالاتكم على الرقم 414-111. أكرر لكم الرقم مرة أخرى 414-111. والآن لنبدأ آخر لقاءاتنا في مسابقة الربيع، ومع أولى فقرات حلقتنا الأخيرة بعنوان في رحاب الربيع، بعد فاصل قصير.

عقدنا من جديد بعد هذا الفاصل القصير ونبدأ الآن أولى فقراتنا. يا أصدقائنا في كل مكان، حين نحب شخصا نحب أن نعرف عنه كل شيء، كيف كان يتعامل، كيف كان يبتسم، كيف كان يتحدث، وكيف كان ينظر إلى من حوله. فكيف إذا كان من نحبه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ اليوم سنقترب أكثر من شخصيته صلى الله عليه وآله وسلم، ونتعرف على شيء من شمائله الجميلة وصفاته التي جعلت من يراه أو يجالسه يشعر بمكانته ويزداد إعجابا به ومحبة له. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميل الهيبة، طيب الرائحة، حسن المظهر، وكان إذا تكلم أنصت الناس لكلامه، وإذا ابتسم أشرقت أساريرة وجهه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثير التبسم، لا يضحك بصوت مرتفع، بل كان يلقى الناس بوجه طلق فيشعر من أمامه بالقرب والمودة. ولم تكن شمائله صلى الله عليه وآله وسلم في مظهره فقط، بل كانت في أخلاقه ومعاملته للناس. فكان رحيما متواضعا حليما، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صافح أحدا لم يسحب يده سريعا، وإذا لقي أحدا أقبل عليه بوجهه، وإذا تحدث معه لم يكن يصرف عنه وجهه حتى يفرغ من حديثه. وكان يحب الطيب ويعتني بنظافته، ويكره توجد منه رائحة تؤذي من حوله. يا أصدقائنا، هذه هي شمائل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، تفاصيل صغيرة في ظاهرها لكنها تكشف لنا جمال شخصيته وعظمة أخلاقه. ولهذا فإن محبتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتعلم من شمائله، ونحاول أن نقتدي به في ابتسامته ورحمته وتواضعه وحسن تعامله مع الناس. والآن بعد أن استمعتم جيدا، جاء دوركم. نريد أن نعرف من الذي استطاع أن يحتفظ بأجمل تفاصيل شمائل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. اتصلوا بنا على الرقم 414111 ولنبدأ أسئلتنا. انتظار الاتصال الأول.

0: السلام عليكم. ممكن ترفع الصوت؟ رفع صوتك على القديم.
1: حسن مراد طالع بعبوه.
0: الو ارفع صوت.
1: حسن مراد طالع بعبوه. حسن مراد طالع بعبوه.
0: حسن مراد صالح بعبوه. من اي منطقة؟
1: بعبوح.
0: اخي انا حسن. من وين؟ من اي منطقة؟ من وين؟
1: من حارة الروض.
0: النبي كانوا اي اكثر شيء يجي؟ لو
1: مرحبا.
0: فين احسن؟ النبي كانوا ايجي اكثر شيء؟ كان النبي كثيرة.
1: يذكر الله.

0: 来听。هاي كافي وي
1: مرحبا.
0: لما يقابل الناس
1: مرحبا.
0: يوم قالوا إيه عند حد كذا يجي كثيرة تمس يا حسن كثيرة تبس إجابة صحيحة إن شاء الله تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. نشكر أخينا حسن لمشاركته معنا في هذا البرنامج. والآن بانتظار اتصالاتكم تصلوا على الرقم 414111. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تفضلي من معنا؟
1: خديجة صالح حسن مولد دويلة.
0: خديجة صالح مولد دويلة.
1: نعم.
0: من أي منطقة يا أختنا خديجة؟
1: من البدور.
0: طيب شي معش مشارك؟
1: نعم.

0: سؤالك جميلة. طيب سؤالك يقول: اذكري خلقا جميلا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كان رحيما.
0: كان
1: رحيما.
0: كان رحيما ومتواضعا وحليما.
1: نعم.
0: جيد. متأكدة؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة، ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.

0: الآن بانتظار الاتصال الثالث، الاتصال الأخير في الفقرة.
1: السلام عليكم.
2: لو.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: من معنا؟
2: سلمى عبد الله بن غيث.
1: سلمى عبد الله بالغيث. من أي منطقة أختنا سلمى؟
2: من نويد.
1: معك مشارك؟
2: نعم.
1: تفضلي.
2: عن محمد نبيل.
1: تفضلي.
2: ها؟
0: هاته هاته.
2: محمد.

0: لا لو ما ماتوا.
1: مشاركة جميلة أختنا سلمى.
2: نشكرك على هذه المشاركة.
1: سؤالك يقول: ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث إليه شخص؟
2: يتكلم كذا في ويهو ولا وشيه يخليه يتكلم.
0: وشيه.
2: ها؟
0: وشيه.
1: لما يتكلم إلى شخص
2: مثلا واحد يجيك اللوم يجي النبي يوم حد يجيك اللوم
0: صفوح.
2: بعد ما صفاح.

0: الثانية خلقه القرآن. من منكم يساعد في البيت دون أن تطلب منه أمه أو أبوه ذلك؟ ربما واحد يرتب غرفته، وآخر يساعد في إعداد الطعام، وثالث يحمل شيئا عن والديه. لكن هل تتخيلون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله وخير خلقه، كان يساعد أهل بيته بنفسه؟ كان صلى الله عليه وسلم يعيش بينهم كما يعيش أفراد الأسرة معا، فلا يرى أن خدمة أهله أمرا صغيرا أو لا يليق به، بل كان يشاركهم في شؤون البيت ويقوم بما يحتاج إليه أهله. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، أي كان يخدم أهله ويقوم بما يحتاجون إليه. وتخيلوا هذا المشهد الجميل، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا يجلس منتظرا أن يقوم الآخرون بكل شيء، بل يشاركهم ويساعدهم ويقوم بشؤونه بنفسه. وقد جاء في وصف خدمته لأهله أنه كان يخصفون عليه ويخيط ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وهنا نتوقف قليلا، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ لأن التواضع لا يكون بالكلام فقط، ولأن الإنسان العظيم هو الذي يكون رحما بأهله، قريبا منهم، مشاركا لهم في حياته اليومية. فإذا رأيت أمك مشغولة، ماذا تستطيع أن تفعل؟ وإذا رأيت أباك يحمل شيئا، هل تستطيع أن تساعده؟ وإذا انتهيت من لعبك، هل تنتظر أن يأتي أحد ليرتب أشيائك؟ ربما تبدو هذه الأعمال صغيرة، لكنها عند الله كبيرة إذا فعلناها بنية البر والإحسان. وهكذا نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم أن البيت ليس مكانا نطلب فيه الخدمة فقط، بل مكان نتعاون فيه ونخدم بعضنا بعضا بمحبة. والآن يا أحباب المصطفى، نريد أن نعرف من كان منتبها معنا، ومن يستطيع أن يتذكر شيئا من هذه الشمائل الجميلة. للمشاركة معنا اتصلوا بنا على الرقم 414111. والآن باتصال الثالث بالرابع.
1: أهلا وسهلا. السلام عليكم.
2: السلام عليكم محمد الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا، من معك؟
2: أنا.
1: من الاسم؟ ألو.
2: محمد الله وبركاته.
1: من؟ من معنا؟
2: أنا خديجة حماد بن شهاب اسمي.
1: خديجة حماد بن شهاب.
2: نعم.
1: أختي أنا خديجة، من أي منطقة؟
2: من أبو أنا.
1: ممكن تعيد الاسم؟
2: أنا خديجة حماد من المحضار.
1: خديجة حماد المحضار.
2: من شهاب.
1: خديجة حماد محضار بنت شهاب. من أي منطقة أختنا خديجة؟ من أي منطقة؟
2: نعم.
1: من أي منطقة؟
2: من تنوي.
1: أنا خديجة فتحة الروضة حقكم.
2: افتحتي الروضة.
1: تعلمين في روضة ولا ما تعلمين؟
2: لا. ما تعلم كثيرة أولا.
1: معش مشارك؟
2: نعم
1: تفضل.

0: شاء الله تبارك الله مشاركة جميلة، أشكرك على هذه المشاركة. سؤالك يقول: ماذا كان النبي يفعل في بيته؟
1: كان النبي يفعل
0: في بيته. أختنا خديجة، ايش يعمل؟ ماذا كان النبي يفعل في بيته؟ متأكد؟
2: أنا
0: متأكد من الإجابة؟
2: ما يسمع لا.
0: أختنا خديجة،
2: اقتصاد قوي. أنا
0: أيوة، تسمعين الحين ولا لا؟ كان يساعد أهله ويخدمهم. لا النبي كان يجي في بيته. ايش يعمل النبي في بيته؟ إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخلي معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. نشكر أختنا خديجة لاتصالها معنا في هذا البرنامج، والآن بانتظار اتصالاتكم. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: تفضل، من معنا؟
3: علي محمد بطحة.
0: علي محمد بطحة، من أي منطقة؟
3: من بدو.
0: من بدو. طيب، بغينا مشاركة عن الحين بنودع شهر الربيع الأول. لا، بغينا مشاركة نشودك. لا، شارك حق نهاية شهر ربيع الأول.
3: هاي القراءة.
0: هاي القراءة.

0: عذابك وعذابك.
1: شارك جيم صدق الله العظيم. طيب سؤالك يقول من التي أخبرت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ يعني من التي الناس سألوها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟
0: سيدنا عائشة رضي الله عنها.
1: سيدتنا عائشة رضي الله عنها إجابة صحيحة، ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.

0: تستقبل لي أنا الاتصال السادس وأنا أقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تفضل، من معنا؟
1: إبراهيم بفض.
0: إبراهيم من؟
1: عبد الله.
0: إبراهيم عبد الله بفض، معك شي مشاركة أخينا إبراهيم؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي لهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول.
0: ما شاء الله تبارك الله، مشاركة جميلة. أخينا أحمد من أي منطقة؟
1: صحيح.
0: سؤالك يقول اذكر شيء تستطيع أن تساعد به أهل بيتك اليوم.
1: كنس.
2: ايش تشجيه اليوم في الدوام؟ تساعدهم.
0: ايش تستطيع انك تسويه اليوم في تساعد به اهل بيتك اليوم؟
1: تنظيف البيت.
0: تنظيف البيت وعاده.
1: ترتيب الملابس.
0: ترتيب الملابس. عاد شيء ثاني ولا خلاص؟
2: عادك تقي شيء ولا هنديله بس؟
1: وصايات.
0: صايات. أخينا إبراهيم إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخل معنا في السحب في نهاية هذه الحلقة.
2: نشكر أخينا إبراهيم لاتصاله معنا في هذا البرنامج. والآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة، فقرة نجوم الربيع.
0: يا محبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعرفون أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا ورسولا فقط، بل كان أيضا أبا، كان له أبناء وبنات، وكان يحبهم ويحن عليهم ويفرح بهم كما يفرح كل أب بأبنائه. وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك حكايات كثيرة، فيها الفرح وفيها الحنان وفيها مواقف تعلمنا كيف يكون الأب قريبا من أبنائه. فمن هم أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبناء، القاسم وعبد الله وإبراهيم رضي الله عنهم، وكان له أربع بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم. وأما أمهات أولاده فأكثرهم من السيدة خديجة رضي الله عنها، وأما إبراهيم فأمه مارية القبطية رضي الله عنها. ومن أجمل ما نتعلمه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه أنه لم يكن يخفي مشاعره تجاههم، بل كان يعبر عن حبه ورحمته بهم. وكانت ابنته فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت عليه قام إليها ورحب بها وأجلسها في مكانه. تخيلوا هذا المشهد يا أصدقاء، ابنة تدخل على أبيها فيقوم لها ويستقبلها بكل هذا الحب والاحترام. وفي ذلك درس جميل لنا أن إظهار المحبة للأبناء ليس ضعفا، بل هو رحمة وتربية. ولم تكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه كلها أفراحا، فقد توفي أبنائه الذكور وهم صغار، وفقد صلى الله عليه وسلم أبناء وبنات في حياته، فكان صابرا محتسبا، ومع ذلك بقي قلبه يحمل لهم الحب والرحمة
2: صلى الله عليه.
0: ومن هنا نتعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأسرته، قريبا من أبنائه، محبا لهم، صابرا عند فقدهم. يا نجوم الربيع، ربما لا نستطيع أن نعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نستطيع أن نتعلم من طريقته في البيت أن نحب أهلنا ونعبر لهم عن محبتنا ونحترم أخوتنا ونكون قريبين ممن نحب.
2: وهكذا انتهينا من الفقرات
0: وهكذا يا أصدقاء لكل لقاء جميل لحظة، ونقول فيها إلى اللقاء. كانت أياما جميلة قضيناها معكم في مسابقة الربيع، تنقلنا فيها بين صفحات السيرة النبوية، وعشنا مع مواقف
2: الآن نطلع فاصل وبعده نواصل.

0: مستمعينا الأعزاء، والآن وصلنا إلى إعلان الفائز معنا في الحلقة. والفائزين ثلاثة، واحد أنا أذكره، واحد أخي حسن وواحد أخي سهل. والفائز الأول معنا هو خديجة صالح مولى الدويرة. الفائزة معنا اليوم أو الفائزة خديجة صالح مولى الدويرة.
1: والفائز الثاني معنا في هذه الحلقة هو سلمى عبد الله بالغيث. الفائز الثاني معنا، فائزة ثانية سلمى عبد الله بالغيث.
0: هل هو ولد أو بنت الفائز الثالث؟
2: الفائز الثالث ولد.
0: يعني اثنين بنات واحد ولد.
2: حسن مراد المحبوح الفائز الثالث.
1: وهكذا يا أصدقاء، لكل لقاء جميل اللحظة نقول فيها إلى اللقاء. كانت أياما جميلة قضيناها معكم في مسابقة الربيع، تنقلنا فيها بين صفحات السيرة النبوية، وعشنا مع مواقف من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا على أخلاقه وشمائله، وعلى شخصيات كان لها مكان عظيم في حياته.
2: واليوم نصل إلى آخر لقاءاتنا في مسابقة الربيع، لكن لا تقولوا انتهى اللقاء، فهذا ليس وداعا لكم، بل موعد جديد نلتقي فيه باسم آخر.
0: نعم، بعد توقف اشتقنا خلاله إليكم، يعود إليكم برنامجكم براعم الإيمان، ولكن هذه المرة مع جزء جديد وموسم جديد وحكايات وفقرات جديدة.
1: فإن كنتم قد عشنا معكم في مسابقة الربيع بين صفحات السيرة، فسنعود في براعم الإيمان لنفتح معكم أبوابا جديدة من المعرفة والقيم والقصص والمنافسة.
2: وإلى من كل من كان معنا في هذه المسابقة، شكرا لأسئلتكم ولمشاركاتكم ولأصواتكم التي جعلت لحظاتنا أجمل.
0: وإذا كانت هذه آخر حلقة من مسابقة الربيع، فهي في الوقت نفسه بداية للقاء جديد، فلا تبتعدوا كثيرا، براعم الإيمان سيعود إليكم من جديد.
1: نلقاكم بإذن الله يوم السبت القادم في موسم جديد، ومعكم أنتم أصدقاؤنا الذين نحب أن نلتقي بهم دائما.
2: إلى أن نلتقي بكم في براعم الإيمان، كونوا دائمين قريبين من الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع مسابقة الربيع بسيرة الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم.
1: أحبك
2: أحبك يا أحمد المصطفى.
1: لقاء تفاعلي مباشر يحوي فقرات متنوعة

مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم.

من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة الأبرار وحب آل البيت الأطهار، ومنهم الشهيد علم المجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هنالك مقامات محمودة وأجوبة سديدة، فهو الذي تكلم أمام النجاشي شارحا له دين الإسلام بأوجز عبارة، فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وقدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ففرح بقدومه وقام إليه وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان يكنى أبا المساكين. قال أبو هريرة: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب أبا المساكين. عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقاتل في هذه الغزوة قتالا عظيما، وبعد قتل زيد بن حارثة أخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. وقد عوضه الله عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وعن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره. وفي هذا بيان فرط شجاعته وإقدامه. كان استشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء الكرام ومتابعين الأوفياء عبر أثير وشاشة إذاعة وقناة نور الإيمان بتريم. نلتقي بكم في محطة جديدة ومع مطلع حلقة متجددة، هي الحلقة الثالثة من الموسم 11 لبرنامجكم محطات. عزيزي المستمع الكريم، فراغك هلاك روحك أو نجاتها، أنت، نعم أنت أيها المستمع الكريم، وأنت أيها المستمعة الكريمة، أنصحكم بقلب محب، والنصيحة لي أولا أن تمنحوني عقولكم وقلوبكم لتأمل هذه الكلمات وهذه العبارات، فإن فراغكم فيه هلاك أرواحكم أو نجاتها. متى كان آخر مرة أمسكت فيها هاتفك لحاجة محددة ثم أغلقته بعد انتهائها مباشرة؟ غالبا الناس اليوم لا يفتحون الهواتف لأن لديهم حاجة ماسة، بل لأن في جعبتهم فراغ قاتل، ومن هنا تبدأ المأساة. يا شاب، يا فتاة، يا زوج، يا زوجة، إن أخطر ما يواجه الإنسان في هذا العصر ليس الجوال بذاته ولا شبكة الإنترنت بعينها، بل هو ذلك الفراغ الذي يدفعه إليهما. فالفراغ نفس أمارة، إن لم تشغلها بالنافع شغلك غيرك بما يضرك. لهذا نرى كثير من البشر يلجون عالم الهواتف بلا هدف، ثم يخرجون بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك، فلا هم حفظوا علما، ولا هم قرأوا قرآنا، ولا هم أنجزوا عملا، ولا حتى استراحوا راحة حقيقية، إنما انصرفوا بعقول مشتتة وقلوب مرهقة وأوقات ضائعة. تأمل واقعك بعين البصيرة، كم من معصية نبتت جذورها من الفراغ، كم من تعلق محرم بدأ من فراغ، كم من مشاهدة نادمة كانت سببها الفراغ، وكم من ساعات طويلة هدرت في التنقل بين المقاطع والتطبيقات لأجل فراغ لا أكثر. إن الشيطان يعلم علم اليقين أن الإنسان المنشغل بالخير صعب المنال، بعكس الإنسان الفارغ. لذا كان الفراغ أعظم أبواب الخسران إذا أسيء التعامل معه. قد يقول بعضكم أنا لا أبحث عن الحرام، وهذا صحيح بلا شك، لكنه يجلس ساعات طويلة يتصفح بلا هدف، ثم يجد نفسه مع الوقت منغمسا في أمور لم يكن ينويها أبدا، لأن المقاطع يجر بعضها بعض، والصفحات تفتح أخرى، والفضول يقود إلى فضول أحمق حتى يقع حيث لم يخطط للوصول. إغلاق الباب وبدائل النجاة. لذا لا تعتمد على قوة إرادتك فحسب، بل أقفل الباب من أوله. إذا انتهى عملك فابحث عن شيء ينفعك، وإذا داهمك الفراغ فاملأه قبل أن يملأك غيرك بما يسوءك. اقرأ كتاب، استمع لمادة مفيدة، تعلم مهارة جديدة، ساعد أهل بيتك، رتب شؤونك، أخرج للمشي وتنسيق الهواء وتنشيق الهواء واستنشاق الهواء، زر قريبا، صل رحما، راجع محفوظك من القرآن، أو نم إن كنت بحاجة إلى النوم. نعم، النوم أحيانا خير وأبرك من ساعات تقضيها مشتتا بين مقاطع لا طائل منها. ليس كل وقت فراغ يجب أن يغتال بالجوال، وليست كل دقيقة صمت تحتاج إلى شاشة صماء. حقيقة الراحة وخلاصة القول يا أخي ويا أختي، الراحة ليست في كثرة التصفح، ولو كانت كذلك لكان أكثر الناس إدمانا للهواتف هم أكثرهم سعادة، لكن الواقع يصرخ بالعكس، لأن الروح لا تشبع بالمقاطع، ولا تمتلئ بالإشعارات، ولا ترتاح بالهرولة بين التطبيقات، إنما ترتاح الروح بالقرب من الله وبالعمل الصالح النافع وبعيش حياة متوازنة. إذا كنت تعاني من إدمان الجوال فلا تبدأ بمحاربة الجوال نفسه، بل ابدأ بمحاربة الفراغ. اجعل ليومك أهداف، رتب ساعاتك، خصص وردا لك من القرآن الكريم، ووقتا للعلم، ووقتا للأهل، ووقتا للراحة، فكلما عمرت حياتك بالنافع ضاقت مساحات التشتت. وتذكروا دائما أن الجوال لا يسرق أعماركم، قدمتم له هذه الأعمار بأيديكم.
الخلاصة ليست المشكلة أن يكون في يدك هاتف ذكي، بل المصيبة أن يقد هذا الهاتف قائدا ليومك وعقلك وقلبك. فاحذروا الفراغ، فإنه إما قائد إلى الطاعة والنجاح، وإما سائق إلى التشتت والغفلة وضياع العمر. وما أكثر الذين أفسدهم الفراغ، وما أقل الذين أحسنوا استثماره. فاختر النجاة لنفسك من اليوم. هل يكون فراغك طريقا إلى هلاك روحك، أم معراجا إلى نجاتها؟ نترككم أحبتي مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد منها سويا. فابقوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأفاضل، ونحن نتحدث عن حماية العمر من التشتت وترك فضول الأعمال، ننتقل بكم إلى محطتنا الثانية لنرتشف قطرة من نهر العلم النبوي الشريف، ونعيش مع كتاب طار ذكره في الآفاق، هو كتاب الأربعين النووية. مؤلف هذا الكتاب هو شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، الذي ولد سنة 631 للهجرة وتوفي سنة 676 للهجرة. نسب إلى بلدة نواء بسوريا، ثم استقر في دمشق، وكان إماما زاهدا ورعا فقيها محدثا. ورغم أنه مات شابا عن عمر يناهز 45 سنة، إلا أن الله بارك في أيامه فخلف للأمة مكتبة من أعظم المؤلفات كرياض الصالحين وشرح صحيح مسلم، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا. وكتاب الأربعين النووية هو متن حديثي صغير جمع فيه الإمام النووي 42 حديثا من الأحاديث الصحيحة. وقد جرت عادة العرب في تسمية مثل ذلك بالأربعين جبرا الكسر. تميز الكتاب بأن كل حديث فيه يمثل أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، حتى لا يستغني عن علمه مسلم. لماذا 40 حديثا بالذات؟ لقد كان جمع 40 سنة سار عليها علماء الإسلام قبله، لكن السبب الأساسي الذي جعل الإمام النووي يجمع هذه الأحاديث هو حاجة الأمة إلى جمع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي يدور عليها ملاك الدين، وقد اشترط أن تكون كلها صحيحة، حتى وصف كل حديث فيها بأنه مدار الإسلام أو نصف الدين. ودعونا نأخذ رشفة من هذا الكتاب، نأخذ الحديث 12 ونحن في محطتنا اليوم عن الفراغ والتشتت، نرتشف هذا التوجيه النبوي الخالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث الشريف هو ربع الأدب وأساس سلامة النفس، إنه يأمرك أن تصون وقتك وطاقتك عن كل فضول لا يعنيك في دينك ولا دنياك. فالإبحار بلا هدف في شاشات الهواتف وتتبع أخبار الخلق هي أمور لا تعني المسلم وتنقص من كمال إسلامه. فإذا أردت النجاة لروحك كما بدأنا حلقتنا، فاجعل هذا الحديث ميزانا لعمرك الغالي.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: من مختارات المستمعين أعزائي المستمعين الكرام، هذه المشاركة التي شارك بها أبو أحمد بابهر من مدينة تريم، وتحمل عنوان: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. رسالة إلى القلوب قبل العقول: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. نعم، إنها ليست كلمات عابرة ولا عبارة تقال على سبيل المزاح، بل حقيقة كونية تتكرر في كل لحظة. فكما يعاد ضبط الأجهزة حين تختل أنظمتها، فإن الله عز وجل يعيد ضبط حياة البشر حين تطغى الغفلة ويشتد الانحراف وتكثر الذنوب ويزيد الظلم، حين نرى تبدل الأحوال، حين نرى الصحة تنقلب مرضا والغنى يتحول فقرا والأمن خوفا والفرح حزنا، حين تضيق الصدور، حين تتكاثر الهموم، حين يتراكم الغبار كما تتراكم الأخطاء على قلوب أنهكتها الدنيا. فلا حل أعظم ولا قرار أشجع من أن نقف مع أنفسنا وقفة صدق ونعلنها مدوية في وجه ضعفنا: جاري ضبط المصنع بقدرة الله عز وجل. إعادة ضبط، إعادة ترتيب، إعادة تعريف للحياة، للقيم، للأهداف، للاتجاه الصحيح. كم من أرواح امتلأت بملفات تالفة، وكم من قلوب تشبعت بخيبات وأوجاع وخذلان، كم من أيام استنزفتها تفاصيل صغيرة. سرقت منا الطمأنينة واليقين، فإنها رسائل ربانية تقول لنا عودوا إلي، أصلحوا ما بينكم وبين خالقكم، أعيدوا ترتيب أولوياتكم، سامحوا من أساء إليكم، اطلبوا العفو ممن ظلمتموه، فإن أعظم ضبط مصنع هو أن تعود كما خلقك الله بقلب سليم ونية صافية وروح خاشعة. إن ضبط المصنع بقدرة الله يعني أن تعاد القلوب إلى فطرتها، أن تنقل الأرواح من شوائب المعاصي والذنوب، أن تمحى ملفات الغرور والتكبر، أن يعاد تشغيل ضمائر نامت طويلا. هي لحظة صدق مع النفس، لحظة توبة صادقة، لحظة دمعة في جوف الليل لا يراها إلا الله عز وجل. فكم من إنسان ظن أن الحياة استقرت له، فإذا بقدرة الله تعيد ترتيب كل شيء في ثانية واحدة. وكم من متكبر أعادته الأقدار طفلا ضعيفا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وكم من غافل أيقظته مصيبة كانت بداية هدايته. إنها ليست قسوة بل رحمة خفية، وليست نهاية بل بداية جديدة لمن أراد أن يبدأ من الصفر. نمد أيدينا ونقول يا الله ردنا إليك ردا جميلا، امسح من أرواحنا كل ما لا يرضيك عنا، وامنحنا بداية تليق بعفوك ورحمتك. جاري ضبط المصنع لنبدأ صلاة بصدق، لنبدأ عهدا جديد مع القرآن، لنبدأ احترام لأنفسنا، لنبدأ طريقا لا يقود إلا إليك يا الله. هي ليست كلمات، إنها ثورة داخلية، انقلاب على اليأس، انتفاضة على الضعف، إعلان ميلاد جديد. ومن كانت بدايته مع الله كانت نهايته نور. اليوم نحذف الألم ونثبت الأمل ونعيد تشغيل قلوبنا على طاعة الله عز وجل. جاري ضبط المصنع بقدرة الله تعالى. اللهم أصلح أحوالنا قبل أن تصلحنا البلاءات، وردنا إليك ردا جميلا، ولا تجعل إعادة الضبط علينا قاسية. إنها رسالة لمن أراد أن يعتبر، فهل من معتبر؟

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في هذه الفقرة أحبتي حديثنا عن الفوائد الطبية للبطيخ الأحمر أو ما يسمى بالحبحب. يعد البطيخ الأحمر أو الحبحب من أشهر فواكه الصيف وألذها، ونحن في فصل الصيف، ويعتبر مصدر غني بالماء والفيتامينات والمعادن. لا تقتصر فائدة هذه الفاكهة على إرواء الظمأ وترطيب الجسم فحسب، بل لها أيضا فوائد صحية وطبية عديدة. ويشكل الماء نحو 90% من مكونات البطيخ، ولذا يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم. إن من أبرز فوائد البطيخ الأحمر أنه يقي الجسم من خطر الجفاف نقص الماء، ففي الطقس الحار يفقد الجسم السوائل نتيجة كثرة التعرق، ولكن تناول البطيخ يعوض الجسم عما يحتاج إليه من الماء ويحمي من الإعياء والدوار والمشاكل الناجمة عن نقص السوائل. والبطيخ الأحمر مفيد أيضا لصحة القلب، إذ تساعد مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الموجودة في هذه الفاكهة على الحفاظ على سلامة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ويعود تناوله المنتظم والمعتدل بالنفع الكبير في حماية صحة القلب والأوعية الدموية. كما أن لهذه الفاكهة منافع جمة لجهاز الهضم، حيث يساعد ماء البطيخ وأليافه في تنشيط حركة الأمعاء ويقي من الإمساك ويسهل عملية الهضم. ويمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية تناول البطيخ الأحمر بكميات مناسبة. ويمنح البطيخ الأحمر

الذي نسميه بالحبحب نظارة وجمال للبشرة والجسم، فالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يحتويها تساعد على تجديد خلايا البشرة وترطيبها والحفاظ على صحتها، كما أنه يحمي خلايا الجسم من التلف ويساهم في تقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة. ومن فوائد البطيخ الأحمر المهمة أيضا أنه يمنح الجسم سعرات حرارية قليلة مع الشعور بالشبع، لذلك يمكن للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزنهم بشكل متوازن أن يستفيدوا من تناول البطيخ بكميات مناسبة. كما يعد البطيخ الأحمر مصدر جيد لبعض الفيتامينات والمعادن، حيث تساهم العناصر الغذائية الموجودة فيه في تقوية جهاز المناعة والحفاظ على صحة العينين وتحسين الصحة العامة للجسم. وفي الختام، يعتبر البطيخ الأحمر الحبحب فاكهة مغذية ولذيذة ومفيدة، وله دور قيم في تعويض سوائل الجسم وتعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي وحماية البشرة وتحسين الصحة العامة. ولكن كأي غذاء آخر يجب تناوله بكميات معتدلة ومتوازنة لتحقيق أفضل استفادة صحية منه.

0: تزوج. ثانيا يدخل وقتها بالعقد، والأفضل أن تكون بعد الدخول للاتباع ولا تجب إجابتها قبل ذلك، أي قبل العقد، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج. فقد أولم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن بنى بأم المؤمنين زينب رضي الله عنها، رواه الإمام أحمد. نعلم من ذلك أن ما يصنع من قبل أهل الزوجة أو قبل العقد لا يعتبر وليمة عرس، وإنما هو من باب الشكر لله وإكرام الضيوف وإطعام الطعام كما قال أهل العلم، والله أعلم. مفازع الإنسان وملاذات القرآن عند الإمام جعفر الصادق. يقول الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى كما ورد في تفسير القرطبي: عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربعة، عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، وقد قال سبحانه وتعالى بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقد قال سبحانه بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وقد قال سبحانه وتعالى بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا، وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقد قال الله سبحانه وتعالى بعدها: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. انتهى من تفسير القرطبي. بكاء أبي هريرة وخوفه من الآخرة: يا أبا هريرة أتبكي على الدنيا؟ قال: لا والله، دنياكم هذه لا تبكيني، إنما أبكي من ثقل الحمل وسوء الرفيق ومن قلة الزاد وبعد الطريق، أبكي خوفا من أن أسقط يوم القيامة من على الصراط ولا أدخل الجنة، وددت أني لم أخلق. انتهى من كتاب سير أعلام النبلاء. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ولأمته. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس قلت: يا رسول الله ادع لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت السيدة عائشة من شدة سرورها حتى سقط رأسها في حجر الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الضحك. فقال لها: أيسرك دعائي يا عائشة؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك. قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. مستمعين الأعزاء الكرام، نختم هذه الحلقة بهذه الدعوات النبوية المباركة: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم من الرجال الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين. سنتكلم في حلقتنا الجديدة عن التصوف، بين من يدعي أنه مصدر بدعة ومصدر تغيير للدين، وبين من يدعي بأنه حقيقة الدين. نرحب بشيخنا الكريم وشيخنا الفاضل الشيخ وليد. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا التصوف الذي أشرتم في حلقات سابقة أنه الركن الثالث الذي يبنى عليه هذا الدين الحنيف. ما هي حقيقة التصوف ومن هم رجاله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرنا في حلقات سابقة أنه بين، والعلماء استنبطوا من النصوص الشرعية حديث عمر بن الخطاب، حديث الإيمان والإسلام والإحسان. فقال العلماء: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وأقام الله الدنيا على أسباب، فجعل أسباب لكل أمر يريد حصوله. كيف يمكنني أن أعبد الله كأنني أراه وأكون صاحب اتباع لا ابتداع؟ لأننا في هذا الزمان بالذات صرنا في إشكالات من باب التشويش. التشويش ذبذبات طرحت في هذا العالم المتأخر، في هذا الزمن المتأخر، ليشوش صفاء ذبذبات أهل السنة والجماعة ككل. كنا في حلقات سابقة تكلمنا على أنه هناك تشويش كبير لأهل السنة في مسائل العقيدة، تشويش كبير على أهل السنة في مسائل الفقه. تقول لك نلتزم بالكتاب والسنة، لا نريد المذاهب، المذاهب هذه أكان رسول الله شافعيا أم مالكيا، وهات من هذا الكلام. وهذا يرد عليه بسط طالب علم، كل من طلب العلم وجاء يدرس لمدة أقل حتى شهرين ثلاثة يفقه ويفهم أن الإنسان لابد له أن يدخل في دائرة دائرة ماذا؟ ما دخل فيه علماء أمة محمد قاطبة، دائرة الإسناد ككل. وإذا أردنا أن نقاعد الإسناد لن تجد عالما من أمة النبي، لو عددنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم علماءها حفاظ جهابذة أكابر محدثون أصوليون أصحاب مؤلفات، لو جمعت مؤلفاتهم ربما تملأ سفينة ملآنة. هذه المؤلفات في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستزيد، كلهم رجال الإسناد، رجال العقائد السليمة، الفقه السليم، والمشرب السليم. اليوم نخصص الكلام على المشرب. ما معنى المشرب؟ حتى هذه كثير ما نسمعها، يقول لك أصحاب المشرب. المشرب هو الذوق، المشرب هو الأخلاق، المشرب هو تربية النفس وتزكيتها وترقيتها. المشرب أن ينظر إلى الله ولا ينظر إلى المخلوقات. المشرب أن ينظر أن الخالق والفاعل الواحد هو رب سبحانه وتعالى. ولا ينظر إلى تأثير المخلوقات فيه. المشرب هو علم مقعد، كالعقيدة علم مقعد، كالفقه علم مقعد، قعده العلماء وجعل له قواعد. يعني العجيب في الأمر في أهل العقول، كيف نرضى للرياضيات أنها لا تسير إلا بقواعدها، ومن خالفها خالف القاعدة فنقول عنه جاهل. وعلم الهندسة لا تسير إلا بالقواعد، ومن خالفها خالف القواعد ونقول عنه جاهل. والطب وغير ذلك كلها بالقواعد، ونأتي لعلوم الشريعة ونريد أن نقبلها من غير قواعد. التصوف علم مستقل ظهر من زمن النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم،
2: لذلك تنقل العلوم بالسند إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الذي لم يفهم يقول لك هل قاله رسول الله، وهل النحو قاله رسول الله؟ يعني هو علم هكذا اسمه النحو، جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرسه للناس بهذه الصورة التي يدرسها كل الناس، لا جرومية وقطر الندى والفية بن مالك وغيرها. هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم خير من تكلم بذلك العلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كليات، واحتاجت الأمة بعدها إلى ماذا؟ إلى فنون وعوامل لإيصال تلكم الكليات إلى الناس. فاحتاج في زمن علي بن أبي طالب عندما كان أمير المؤمنين، احتاجوا إلى من يجعل لهم فهما للقرآن، أي ييسر على الناس، لأنه كان غير منقط. فجاء لأبي الأسد أي ليحيى بن يعمر أولا، فقال أمره وعلمه كيفية تنقيط المصحف ونقط المصحف. هل كان هذا في زمن رسول الله؟ الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا، وإنما أشاروا للتابعين. ثم بعد ذلك رأوا أن الناس تقرأ القرآن الذي هو أساس الدين، ولكن يلحنون فيه، لا يفقهون في الضم والكسر والفتح إلى غير ذلك. فماذا فعلوا؟ جاء سيدنا علي بن أبي طالب في زمانه باب مدينة العلم أمير المؤمنين، فجاء إلى أبي الأسود الدؤلي فقال يا أبا الأسود أنحو هذا النحو، وعرفه كيفية استخراج وضبط المصحف، فاستخرج لنا علما كاملا سموه علم النحو. هذا العلم الذي نتكلم عنه هو شبيه بعلم التصوف. أي المقصود؟ أي علم التصوف ظهر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قعدوا له قواعده، وظهرت رجاله كما ظهر للفقه رجاله. من هم رجال الفقه؟ مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان والأوزاعي وغيرهم كثير مما استنبط الأحكام، أي في زمن التابعين وتابع التابعين إلى أن ظهر وصل إلى زماننا. ما لحنا أنا في مدارسنا ندرس الموطأ مالك، نرويه بالإسناد عن من؟ عن يحيى بن يحيى الليث الأندلسي إلى الإمام مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن مشايخنا إلى أن تصل إلى الإمام مالك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فهو كغيره متصل بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذن التصوف هو كغيره متصل بالسند إلى النبي محمد، جعل له العلماء قواعد واستخرجوه فكان له رجال. من رجاله؟ يقول لك أنتم كثير من الأسماء الآن، الله عز وجل جعلنا مسلمين والانتساب إلى الإسلام فقط، وأنتم تريدون أن تجعلوا أناس يقولون عن أنفسهم شاذلية، أناس يقولون عن أنفسهم قادرية، وناس يقولون عن أنفسهم صديقية، وناس يقولون عن باعلوية، وناس يقولون عن أنفسهم أسميات رفاعية، رضي الله عن الكل. مثل ما قلنا في الأساس رضي الله عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد. لماذا رضي الله عنهم؟ قعدوا لنا علم، استنبطوا لنا قواعد لفهم. علماء التربية، علماء التصوف، أول شيء هم علماء في الشريعة. فإذا أردت الحديث فهم المحدثون، وإذا أردت الأصول فهم الأصوليون، وإذا أردت الفقه فهم الفقهاء، وإذا أردت الكلام فهم المتكلمون.
1: إذن كونهم صوفية لا يمنع كونهم بل بالعكس مشاركين في العلوم الأخرى،
2: مشاركون هم أصل العلوم وزادوا على غيرهم بهذا الذوق. يعني ما معنى هل كل علماء أمة النبي محمد صوفية؟ نعم. ما معنى صوفية؟ أي لا نقول على أنهم صوفية على المعنى المتأخر. اللوثة جاءت وين هي؟ من أين جاءت اللوثة؟ من المتأخرين. أنا نحن الآن في هذا الزمان بين طرفي نقيض، بين من يدعي التصوف ولا تجد في الزوايا إلا دروشة. ما معنى دروشة؟ يعني أشياء ربما في بعضها على حسب ما تسمى مخالفة للشرع، لا تصلح حتى لزماننا، حتى توصل الناس إلى الدين وتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد طرف آخر منكر مشنع مغال في ماذا؟ في يسب أهل التصوف، يقول أن كأنه على زعمه يقول أنهم غير مسلمين نعوذ بالله، وينعتونهم بالقبور وغير ذلك مما مشاهد في الانترنت ومشاهد عند الكل. طيب المسألة هذه المنضبطة بين طرفي نقيض، هل هي صحيحة من هنا أم صحيحة من هنا؟ لا هذه صحيحة ولا هذه صحيحة. ما هو الصحيح؟ الصحيح أن علماء التصوف هم علماء فقهاء في الشريعة، ولذلك لا يكون المتصدر، لا يكون المتصدر، ما شيخنا يقول لا يكون المتصدر لإرشاد الناس إلا عالم. كيف إنسان لا يفقه، كيف إنسان لا يفقه ضروريات الدين، ولا يفقه نواقض الوضوء، ولا يفقه ما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء، ولا يعلم من العقيدة والفقه شيء، وتريد أن يرشد الناس بأمور الدين؟ علم الشريعة أساس سبع علم الظاهر، ثم بعد ذلك نفحة الباطن، هذه نفحة ماذا؟ نفحة القلب. ما هو هذا علم التصوف؟ هو يلخص في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى. وكيف يمكنني أن أصل إلى ذلك؟ أن يعلق القلب بالله ويعشق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن الطرح الآن الذي نطرحه، هل التصوف من الدين؟ نعم من الدين، بل أصل الدين، لأن من تعلم العقيدة وتعلم الفقه ينقصه عباب. وهاك عندك انظر إلى علماء الزيتونة، كان شيخ شيوخنا سيدنا مولانا سيدي محمد الأخوة التونسي رحمه الله، ذلك العالم الأصولي الذي يعني أبهر الناس بذلك العلم، كان من الدعاة إلى الله المتينين، كان شاذل الطريقة، كان شاذل الطريقة. كثير من لو نحب نسميه علماء الزيتونة وأمة النبي، كل واحد له طريقته، حتى تجد في تعريفه يقول لك الأشعري المالكي الشاذلي ال ال ال ال. لماذا هذا؟ ما هو هذا الانتساب؟ هو ارتباط قلبي بالرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى طريقة؟ هو أوراد، طريقة تصلح لزمانه. كل عالم جاء نظر سيدنا بالحسن الشاذلي في زمانه فوجد نقص العلم واهتمام المريدين ومن يريدون الانتساب ومن يريد تربية نفوسهم وترقيتها، اهتمامهم فقط وانعزالهم في الزوايا. فجاء سيدنا بالحسن رضي الله عنه فقال لا، نحن العالم كله خلوة لنا، لا بد من الدعوة إلى الله والخروج إلى الناس وتعليم الناس. وكان عالما جهبث، أخذ عنه سيدنا أبي العباس المرسي المصري، وأخذ عنه شيخ الشيوخ، شيخ الشيوخ، شيخ الإسلام في زمانه، علامة الدنيا ابن عطاء الله السكندري، كان شيخ الأزهر وكان شيخ الشيوخ، أخذ عنه ابن دقيق العيد شاذلي شيخ الشيوخ علامة الدنيا، أخذ عنه العز بن عبد السلام شيخ الشيوخ علامة الدنيا شاذلي. أي المقصود، ليس المقصود الانتساب للشاذلية دون الطرق، لكن نتكلم عن مدرسة علماء كلها أكابر أكابر في العالم الإسلامي أسماءهم مشهورة معروفة. ولو أردنا أن ننتقل إلى إلى إلى أن نتعرف على مصنفات ترى العجب العجاب. الإمام السيوطي ما هو يعني كلهم أصحاب طرق. ما معنى الطريقة؟ الطريقة هي وسيلة للوصول إلى الله، لا تخرج عن سنة النبي محمد. فأنت مريض، ما معنى مريض؟ مريض جسد، تذهب إلى طبيب، يقول لك الطبيب شوف إذا أردت العلاج لابد أن تمتثل، في مدة شهر شهرين ثلاثة أشهر ستأخذ علاج، ملعقة الصباح ملعقة المساء، أعطاك قارورة، قلت أنت لا أنا لم أمتثل، لن أمتثل إلى أمر الطبيب، سأخذ تلك القارورة وأشربها بالكلية. هذا يحملونه إلى المستشفى يعملوا له غسيل معدة، وربما يذهب إلى المقبرة. فهكذا الناس في هذا الزمان يريد أن يربي نفسه، يقرأ القرآن، طيب قرآن دين قراءته، يترقى، يريد أن يدخل إلى الأذكار، فيوم مع الأذكار ويوم مع القرآن ويوم وعشرة أيام لا يفعل شيء. لماذا؟ لأنه ليس له ورد. إذن علماء التصوف أسسوا للمريدين ومن أرادوا الدخول في دائرة الخير أوراد. ما معنى أوراد؟ أي نوع من الأذكار مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا مقدارها وقيمتها وأثرها، مثل الملعقة في الصباح وملعقة في المساء، فيقول يلزمونهم يقولون أنت تفعل كذا صباحا كذا مساء، هذا المقدار مع كمال ماذا؟ كمال المتابعة وكمال التكرار الدائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال ما كان ديما، خير الأعمال ما دام وإن قل، يعني الدوام الدوام الدوام، يصير يطرق القلب يطرق القلب يطرق القلب يطرق القلب حتى ينفتح القلب ويستقبل النور صلى الله على سيدنا محمد.
1: أشرتم شيخنا الفاضل في كلامكم أن التصوف متعلق بالعلوم الشرعية تعلق كبير، وأن العلوم الشرعية لا تفترق عن التصوف ولا العكس. كيف يمكن أن نتصور لو كانت الأمة الإسلامية غائب عنها هذا الفن وهذا العلم، علم التصوف؟
2: لما كان هو سبحان الله كان شيخنا الحبيب عمر يقول، قالوا أنتم تروا يعني ترون في حال الأمة في هذا الزمان، أتدرون ما هو سبب حال الأمة؟ غياب التربية.
3: لا إله إلا الله.
2: ما معنى غياب التربية؟ تربية القلوب. اليوم إذا درس طالب من طالب غير متربي غير غير غير لم ينظر إلى الله في حاله، لو مثلا طالب حفظ القرآن ثم بعد ذلك تمكن من علوم اللغة ثم أخذ شيء من علوم الشريعة من غير تربية من غير سلوك يتصدر، هذا يكون سبب فتنة لا ريب فيه. لماذا؟ لأنه له شهوة الظهور وشهوة الأنا ومحبة الظهور ومحبة ثم لم يزكي نفسه ويرقيها من الحقد والنظر إلى الغير والسوى. علماء التصوف ماذا فعلوا؟ أنشأوا الزوايا، وكانت الزوايا تحمل الفقراء والمساكين، وهذا الفقراء والمساكين يعني يتعلمون الأذكار ويبيتون يلهجون بالذكر لله عز وجل، فتربت نفوسهم وترقت وتعلموا العلم، كما قال الغزالي رحمة الله عليه تعلمنا العلم لغير الله، لأن والده رحمه الله حمله إلى الزاوية، قيل كان فقير الحال، حمله إلى الزاوية ليأكل ويشرب، قال إذن النية كانت في الأول كانت لغيري، تعلمنا العلم لغير الله. والعجيب يختم يقول فأبى أن يكون إلا لله. لماذا؟ دخل مسلك التربية فألف لنا إحياء علوم الدين، ثم أبرز لنا شوف النظرة الجديدة. ما معنى النظرة الجديدة؟ النظرة الجديدة للعبادات، عملنا ربع العبادات، ماذا يستفاد من الصلاة في تحريك القلب؟ ماذا يستفاد من الصيام في تحريك القلب؟ وجعل صيام العموم صيام الخصوص صيام خصوص الخصوص، أي أنه كل ما يترقى النية كل ما يترقى، أين ستجده هذا؟ أين؟ لن تجده إلا في هذا الباب. هذا العلم يا سيدي الكريم الذي تكلم عنه علماء أمة النبي لما فقدت التربية من القلب وصار التنافس والتناحر. هذا العلم الذي تراه هو من الأذواق ومما جعل الله سبحانه وتعالى من البركة. لذلك الزاوية لا بد أن نعيدها لأصلها. الزاوية ليست مجرد ذكر حفظ القرآن فقط، لا، أقل شيء أن تكون كل زاوية في العالم الإسلامي تدرس علوم الدين الضرورية، عقيدة، فقه،
1: لا سيما في هذا الزمان،
2: لا سيما في هذا الزمان مع الخلل والخلط الذي نرى. يا سيدي، نحن نعذر من يسب التصوف، تستغرب أنت، نحن نعذر من يسب التصوف
1: من وجه،
2: نعم، لأنهم رأوا خللا في من ينتسبون إلى الصوفية. لكننا نقول، هل توافقون من يسب أهل الإسلام؟ هل المسلمون يمثلون الإسلام؟ أم الإسلام أنقى وأرقى من أفعال المسلمين؟ إذن التصوف هو علم راقي، ولا يمكنك أن تتكلم عنه لأنه أخذ بالإسناد إلى سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله. إذن أفعال الصوفية لابد أن تعود إلى شرع الناس سبحانه وتعالى، ولا قيمة لهؤلاء النقاد، لأنهم ذاتهم ليس لهم المقدرة على الحكم باعتبار أنهم متشددون في عقولهم، ليرون أن كل ما لم يفعله رسول الله فهو بدعة، يرون أن كل ما لم يأتي من رسول الله فهو بدعة. ثم شوش عليهم هؤلاء فقالوا التصوف هو الشرك، التصوف هو القبور، التصوف هو التصوف، وأخذوا فكرة هكذا همجية رعوانية ونشروها في هذه الوسائل. أن هذا الكلام ربما بعد ذلك سيؤول وغير ذلك، لكن لا يهم، هو هذا علم، هذا علم مقعد قعده أهل العلم. فمن سيرد على السيوطي هذا يقول عن نفسه في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وأنكر أن الاجتهاد في كل زمان فرض، قال أنا مجتهد في وقتي، رضي الله عنه، عالم محدث، كيف يمكنك أن تتكلم عنه؟ السيوطي هذا يا سيد كان يصلي على رسول الله في اليوم 50,000 صلاة ويكتب الكتب، والله مد لهم في الوقت، الله أعطاهم، أكرمهم، فتح لهم. إذن هؤلاء السادة حتى في كتبهم تجد الأذواق، بينما من يؤلف ولم يكن من هؤلاء إنما تجد شيئا من الجفوف وشيئا من ماذا؟ شيئا من الجفوف وشيئا من قسوة في كلامه للحكم على الناس. لن تجد صوفيا يحمل سيفا للناس ويقول هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، إنما قال كانوا شيخنا يقولون مسكلة. شوف محليهم التوانسة، يعني مش تعصب، يعني علماء الزيتون المقصود.
1: نعم.
2: قال جاء رجل إلى شيخ من شيخ الزيتونة فقالوا يا سيدي، ما هو حكم من لا يصلي؟ أنت تعلم فتنة هذه مسائل، يعني الذي لا يصلي هل هو مسلم أم إلى غير ذلك، التكفير يعني. وقد رأينا حتى في بلادنا وفي غير بلادنا من أناس، رجل نسأل الله السلامة من هؤلاء المتشددون، والده توفي فأرادوا أن يدخلوه إلى يصلوا عليه، فلم يرد أن يصلي عليه، قال لا، والدي لا يصلي، إذن هو غير مسلم، أعوذ بالله. وإحنا أمة النبي قاطبة قد قالوا أن الذي لا يصلي هو مسلم عاصي لله عز وجل. جاء واحد من عوام الناس يسأل شيخ من مشايخ الزيتونة، قالوا يا سيدي، ما هو حكم من لا يصلي في الإسلام؟ فنظر إليه وضحك، قالوا أتعرف حكمه؟ قالوا ماذا؟ شوف التربية، قالوا أن تأخذ بيده وتدخله إلى المسجد.
1: الله،
2: مو سيف مسلط على الرقبة، يريدون هذا كافر وهذا مسلم، هذا كافر وهذا مسلم، أعوذ بالله. شيخ من مشايخ الزيتونة، جاءه رجل ثري من أهل الدثور يريد أن قال أنا أريد، لا أريد إلا أن أصلي بحذائي، ولذا ومنعني البعض للصلاة بحذائي فقلت أنا لا أصلي، فما رأيكم؟ قالوا ماذا يمكنك أن تفعل؟ قال أنا مستعد أن أصلي لكن أصلي بحذائي. قالوا طيب صلي بحذائك. مشايخ الزيتون لهم نظرة، أيهم أفضل، أن يصلي أو يترك الصلاة؟ أيهم أفضل؟
3: نعم لن يسألني.
2: طيب جاء رجل آخر قال أنا ليس لي وقت ولكني سأصلي 3 صلوات فقط. قالوا يا بني إن الله فرض 5 صلوات. قالوا لا أنا لا أقدر 3 ألا أن أصلي. قالوا طيب أنت صلي 3 صلوات واقضي إذا كان ما عندك شيء. صلي 3 صلوات حاضرة وأقضي. ذهب إلى مصر وقال قال لا شيخ يعني العوام الناس بعض الأحيان يأخذون الفتوى ويأخذون ما أحبوا منها ولا يكملون البقية. ذهب مرة إلى مصر ودخل إلى الأزهر فقال لا شيخ من مشايخ الزيتونة قال لي صلي 3 فقط. فكتبه قالوا كيف لك أن تنكر معلوم من الدين بالضرورة وتقول له صلي 3 فقط. قالوا أنا قلت أنا رغبته في أن يصلي 3 حاضرة وأن يصلي 2 قضاء رغبه في أن يكمل الحاضر. إيه رغبه. الآخر ذهب إلى مصر قيل ودخل إلى مسجد بحذائه قال لا شيخ من مشايخ الزيتون قال لي صلي بحذائك. قالوا أنا علمته أن يصلي ويثبت على صلاته ولو بحذائه اجتهد عليه لينزع الحذاء. الفكر واسع. علماء التصوف يا سيدي الكريم نظرتهم إلى الله قلبهم معلق برسول الله أسوتهم النبي محمد علقوا قلبهم بالله فلا يرون من يسب ولا يرون من يتكلم. نسأل الله تعالى أن يدخلنا مداخلهم وأن يكرمنا بهم يا أرحم الراحمين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله كل خير. إذن حسن المشهد واتساع المشهد وحسن النظر فنظر العلم إلى التصوف نظرة كمال ونظرة التصوف إلى العلم نظرة أساس والجمع بينهما الكمال. نسأل الله أن يوفق أئمتنا إلى ما فيه الرضا وإلى ما فيه الصلاح صلاح أنفسنا وصلاح الأمة المحمدية قاطبة والحمد لله رب العالمين.
0: زوايا برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
4: مستمعين الأعزاء الكرام إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سعدية بنت سرور بن سعيد نصر النوبي مخلفة جوهر بن رزق الله بن كرام الحبشي والجنازة 7 صباحا والعزاء في بيتهم قبل الشرطة والصلاة في الجامع بالسوق بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سعدية بنت سرور بن سعيد بن نصر النوبي مخلفة جوهر بن رزق الله بن كرام الحبشي والجنازة 7 صباحا والعزاء في بيتهم قبل الشرطة والصلاة في الجامع بالسوق بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
1: سيدة ذات حسب ونسب وجمال، هي حفيدة عبد المطلب بن هاشم سيد قريش، وابنة عمة محمد

صلى الله عليه وسلم. كان زواجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، وكان طلاقها تشريعا لحكم إلهي نزلت فيه آيات بينات، وكانت حياتها في بيت النبوة الأكرم كحياة سائر أمهات المؤمنين، عنوانا للسيرة الفاضلة والخيرات الحافلة بخير ما في الدنيا والآخرة. إنها زينب بنت جحش التي طالما كان فخارها أنها أكرم النساء وليا وسفيرا.

هي زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية من بني أسد بن خزيمة المضري، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حفيدة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. أولى فصول قصتها بدأت في المدينة المنورة بعد الهجرة العظيمة، فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه المهاجرين ملغيا عصبية الجاهلية، ولهذا اختار محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤاخي بين مولاه زيد بن حارثة وبين عمه حمزة بن عبد المطلب إعلاء لمبدأ الدين الجديد في المساواة بين الناس. ولما بلغ زيد رضي الله عنه سن الزواج أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له زوجة تعبر عن علو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصية مكانته كواحد من السابقين الأوائل إلى الإسلام. ولطالما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن زيدا بمنزلة الابن لديه، فاختار له ابنة عمته زينب بنت جحش زوجة له. لكن زينب رفضت هذا الزواج في البداية قائلة: لست أريد هذا النكاح، أنا خير منه حسبا. وقد كرهت مثل ما كره أخوها عبد الله بن جحش أن تزف إلى مولى كان رغم أصله العربي قد بيع في أسواق العرب كعبد رقيق في صغره، وهي الشريفة المضرية التي يعود أصلها إلى أعرق القبائل والأنساب. وقد توقف النبي صلى الله عليه وسلم مليا عند هذا الرفض قائلا: بلى فانكحيه. لكن زينب بنت جحش قالت: يا رسول الله، أوأمر فيه نفسي؟ فأنزل الله تعالى قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله

لكن رياح حياتهما الزوجية لم تجري بما تشتهي السفن. ولم تنس زينب بنت جحش قط أنها قرشية من صفوة قومها، الأمر الذي جعل زيدا بن حارثة رضي الله عنه يقاسي منها سوء المعاملة وشدة النفور. وكان كثيرا ما يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه تكدر صفو حياته الزوجية وزوجته التي تمعن في الاعتداد بشرف نسبها، إلى درجة أنها تؤذيه بلسانها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه بمزيد من الصبر والاحتمال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدري بما يحدث لزيد، فقد نزل عليه جبريل فأخبره أن زينب ستكون زوجته، فعجب محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك كل العجب، وتساءل: كيف سأتزوج زوجة ابني وهي علي حرام؟ وتكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لكنه أخفى هذا الأمر في نفسه، وكان يوصي زيدا كلما جاء يشكو إليه قائلا: أمسك عليك زوجك واتق الله. واستمر الحال على ما هو عليه نحو عام أو يزيد، حتى أبت كرامة زيد بن حارثة عليه العيش مع امرأة كارهة للبقاء معه، فوقع الطلاق كي يضع حدا لهذه العلاقة الزوجية التي لم تعرف معنى التراحم والمودة المتبادلة بين الزوجين يوما. ومرت أشهر معدودة بعد أن وقع الطلاق بين زينب بنت جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. ولبثت زينب في بيتها حتى انقضت عدة الطلاق. وكانت المفاجأة أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زينب يخطبها، فقد قال لزيد: اذكرها علي. فانطلق زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى أتاها وهي تخمر عجينها، فلما رآها عظمت في صدره حتى ما استطاع أن ينظر إليها، ووقف زيد وجعل ظهره إلى الباب ليبلغها رغبة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا زينب، لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. ولم تبد زينب ردا واضحا، لكنها قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. واعتكفت تصلي وتستخير الله تعالى وهي ترجو أن يكتب الله تعالى لها الخير في هذا الزواج. لكن جبريل نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالآية القرآنية التي تحكي القصة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. أن الله تعالى كان قد أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له أمسك عليك زوجك واتق الله، لأنه كان يخشى أن يقول عنه الناس أنه تزوج زوجة ابنه بالتبني، في حين أن الله جل وعلا أمره بهذا الزواج كي يبطل عادة التبني التي كانت عادة قديمة متأصلة، ويهدم ما لها من حقوق لم يقر بها الله تعالى في شريعته. وبهذا المعنى فقد أخفى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في نفسه ما أعلمه به الله من أنه مأمور أن يتزوج زينب بنت جحش بعد طلاقها من زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وليس هناك أي قصد آخر. وليس غريبا والحال هذه أن يشغل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش مجتمع المدينة المنورة في تلك الحقبة من عصر النبوة. تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن في كتابها تراجم سيدات النبوة: لم يشغل زواج من زيجات رسول الله مجتمع المدينة المنورة حين ذاك مثلما شغل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها. وبينما كان المؤمنون فرحين بهذا الزواج، راح المنافقون يتخذونه وسيلة للنيل من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قائلين: حرم محمد نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه. فأنزل الله تعالى آياته الكريمة التي أكدت تحريم التبني، وقال في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ويؤكد هذا الجدل الاجتماعي حقيقة الحكمة من هذا الزواج في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن زواج الرسول بزينب بنت جحش عن هوى أو شهوة، أو لأنها وقعت في نفسه حين رآها، كما قال من أراد النيل من نبينا الكريم متناسين أنها ابنة عمته ويعرفها قبل أن يزوجها لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. بل جاء هذا الزواج ليقدم دليلا لا يحتمل التأويل عن إبطال عادة التبني وتحريمها، وبالتالي إبطال كل ما لها من حقوق واعتبارات في النسق الاجتماعي أولا ثم الديني تاليا. وإلى جانب تحريم عادة التبني، ارتبط زواج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها بالعديد من الآيات القرآنية والأحكام الشرعية التي نزلت. وإثر زواجه ودخول الناس عليه مهنئين، أولم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فلما انقضى الطعام انصرف بعضهم وبقي بعضهم الآخر، فتأذى النبي منهم واستحيا أن يصرفهم. وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن أمه أم سليم الأنصارية حضرت طعاما وأرسلت به مع أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية له يوم عرسه بزينب، فانطلق بها أنس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها وأن يدعو رجالا سماهم. قال: وادعوا لي من لقيت. قال أنس: ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحسية التي بها الطعام وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سعدية بنت سرور بن سعيد نصر النوبي، مخلفة جوهر بن رزق الله بن كرام الحبشي، والجنازة الساعة 7 صباحا، والعزاء في بيتهم قبل الشرطة، والصلاة في الجامع بالسوق بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سعدية بنت سرور بن سعيد بن نصر النوبي، مخلفة جوهر بن رزق الله بن كرام الحبشي، والجنازة الساعة 7 صباحا، والعزاء في بيتهم قبل الشرطة، والصلاة في الجامع بالسوق بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
4: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم. يا الله قد استعنتك ربي على مداوات

0: ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله. وقد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فازم بيسرك عسري بمعض جودك والافضال. وامنن علي بتوبة تغسل من كل عوبة واعصم من شر عوبة لكل ما عنوك تحال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الامثال يا الله. جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك ولجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطلب الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطلب بخير. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله، في تذكر جهاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعاناته الخروج من مكة إلى المدينة في الهجرة المعظمة المشرفة التي حملت أخبار واجب الخلق مع نصرة الخالق جل جلاله والقيام بالواجب في هذه الحياة القائمة على الحكمة والاختبار للمكلفين فيها استعدادا للاستقرار في أحد المصيرين وإحدى الدارين. وعلمنا الليالي التي مرت بنبينا وهو في الغار، وبعد 3 ليال من الغار وحلول الموعد مع الدليل عبد الله بن أريقط ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ليأتي وقت الانطلاق في السفر، بعد الجلوس تلك 3 الأيام بلياليها في الغار في حال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقد مر وصول المشركين إلى فم الغار والدنو منهم يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا تحت قدمه، وذلك أن الغار في الجهة التي هو فيها من الجبل، الجبل حوله مرتفع والغار منخفض قليلا في الأرض، فلو نظر أحدهم إلى قدمه لا بدأ له فم الغار ووجود رسول الله فيه مع الصديق، فقال: لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خرج في اليوم 3 فمضيا في النهار طوال النهار طريق الساحل بدلالة ابن أريقط، ولم يزل مشركا غير أنهما ائتمناه على الخبر والدلالة، فمر بهما في الطريق يبعد عن ممر الناس وحيث يكثر نقل الأخبار وعيون الناس، فلم يزال يمشيان طول اليوم وطول الليل بعد ذلك. وصدرا من اليوم الثاني حتى حرت الشمس، قال سيدنا أبو بكر: فدخلنا في وادي فنظرت هل أجد من شيء يستظل به رسول الله، فقد عياه المشي الكثير طوال اليوم أمس وطوال الليلة البارحة وقريبا من نصف هذا اليوم والمشي مستمر، لا بسيارة ولا بدراجة ولا بطائرة ولا بشيء من هذه المراكب على ذاك الجمل، ويمشيان أحيانا على أرجلهما. قال: فنظرت إلى صخرة مرتفعة وإذا بقية من ظل، فعمدت إليها فسويت الحجر والتراب تحتها لرسول الله وفرشت له فراشا كان معي حبيبا، فقلت له: بأبي أنت وأمي رسول الله، ابتجع هنا. قال: فخرج واضطجع تحت الحجرة وذهبت أنظر. الطلب والخبر وما يكون، وهل أجد من طعام أطعم رسول الله؟ فمضيت ألتفت وإذا براعي معه أغنام يريد من الصخرة الذي يريد، أي يريد الظل ليهدأ من حر الشمس ويستظل هناك، فجاء يكتشف هو كمظهره راع جاء يرعى الغنم، أم هو أحد من هؤلاء الذين أرسلوا ليطلبوا العثور على رسول الله ليمسكوه أو يوصلوه إلى قريش الذين وعدوا من أمسكه أو دل عليه بدية كاملة. فلما تحدث معه وعلم أنما هو راعي قال هل عندك من لبن؟ هل لمن أنت يا راعي؟ قال أنا لفلان من قريش. لمن هذه الأغنام؟ قال لفلان من قريش، فعرفه أبو بكر. قال هل عندك من لبن؟ قال نعم. قال تحلب لنا؟ قال نعم. قال له انفض الضرع الشاه. فنفض، قال انفض يدك بعد. فنفض. كل هذا يعمله أبو بكر ليقدم لرسول الله ما هو أحسن وأجمل. دوافع الإيمان والمحبة الصادقة حملته على الإحسان وعلى التفان وعلى بذل الوسع، فلله ما وقر ذاك الجنان من الإيمان. فنفض ونفض يده، أخرج وعاء كان أعده مع أبو بكر وقدمه إليه يحلب فيه، ثم يضع عليه خرقة لتقيه الأذى ولي يشرب من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي شيء من شعر الغنمة أو غيرها لا يخرج من الإناء. جاء بالإناء يحمله، مستعد بقليل من الماء، وضع قليلا على اللبن حتى برد أسفله، فالوقت وقت بهيرة في حر شديد في جبال قاسية فيها نبيكم ماشيا في الطريق، برد اللبن بالماء، لا ثلاجة ولا برادة ولا شيء من هذا، وضع الماء ووضع الخرقة فوق الإناء ووصل به. قال فأقبلت مع رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه واستيقاظه من نومه بعد مشي يوم وليلة وصدر اليوم الثاني، نام ريثما ذهب أبو بكر ويجد الراعي ويحضر الغنم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فقام فقدم إليه. لما قلت له لا تشرب يا رسول الله؟ قال فشرب حتى رضيته. ثم قلت له أنا الرحيل يا رسول الله، الجماعة يطلبوننا ورانا ونحن في محل استقرار ولا طمأنينة.

أرسلت ابنها قالت يا هؤلاء عليكم بسيد الحي إن كنتم تريدون القرى، فليس عندي شيء أقريكم به، إنما أنا امرأة في هذا المكان. قال فسكت صلى الله عليه وسلم ومكث مكانه وجلست معه في صلاته وقراءته وأدائه للجماعة مع أبي بكر وعمر بن فهيرة يصلي الفروض معهم في تلك الرحلة. تتسابق إليها ملائكة الرحمن ليشهدوا الصفوة لله في مشهد جهاده وصبره وتحمله وخروجه بالنور والدين لنشره. وكان ما بين قلة جبل وانخفاض واد يؤدي صلواته مع الذين معه. فجلس المغرب جاء العشاء، فقالت لابنها خذ العنز هذه وهذه الشفرة وقل لهم اذبحوا واطعمونا معكم، أي عار علينا ضيوف وردوا ونسلوا ويبقون بلا طعام عندنا. فجاء ابنها بعنزة ومعه الشفرة، فقال صلى الله عليه وسلم اتركوا الشفرة، اذهب فأتي لي بإناء. قال له إنها ليس فيها لبن وهذه حائل. قال اذهب فأحضر لنا، فذهب. قال فنفض ضرعها فدرت باللبن فحلب. قال وقال لي اشرب، قال فشربت. قال اذهب فأتني بغيرها، فذهب وجاب غيرها فنفض ضرعها فحلب فملأ لنا. قال فأعطى أبا بكر، فقال لي اذهب فأتني بغيرها، قال فحملتها فذهبت فأتيت بغيرها فحلب وشرب هو. قال اتني بغيرها، قال فذهبت وجيت بالربع فحلب فترك. قال اعطه وأمك في البيت. وهدأوا من تعب الطريق وواصلوا السفر في اليوم الثاني. صلى بهم الفجر ومضى، واصلوا السير، يطلع بهم من جبل وينزل بهم إلى وادي ويطلع بهم في جبل يبعد عن الناس جهده. مضى فمروا على خيمة أم معبد، وإذا بأم معبد وكانت امرأة برزة، يعني قد جاوزت الشباب وتبرز للرجال، ما تتحجب تحجب الشباب وتتحدث معهم، وهي امرأة عفيفة حصينة. فأقبلوا نحوها وجاءوا، فنظرت ورأت جلالا وجمالا وبهاء فعجبت. قالوا هل عندك شيء؟ بيشترون منها شيء. قالت والله ما عندنا شيء، وقد ذهب زوجي بالغنم ونحن في إسنات، وما عندي إلا هذه الشاة العجفة، أخرها عجفها عن الرعي، ما قدرت تخرج مع أخواتها ترعى. قال تأذنين لي نحلب؟ قالت إن كان بها حلب فحلب، ما شئت ما بها شيء. قال علي بها. حملوها إليه فنفض ضرعها وحلب، فامتلأ الإناء، فقال لهم اشربوا. أسقاها وأسقى أبا بكر وعامر بن فهيرة والدليل، ثم شربه يحلب مرة. ثم يقولون في شعاب مكة يقولون جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي. وأخذوا يلومون على قريش ما فاتهم من الخير وما ضيعوا من النور والبركة فين، وبعد قال يهنى بني كعب كانوا فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. وقالوا اسألوا الإناء والشاه، إن تسألوا الشاه تشهدي. روحوا شوفوا ما عمل محمد صلى الله عليه وسلم هناك. فمضى، وصل زوجها في المساء، جاء يا أم معبد من أين هذا اللبن؟

0: ما في عندنا لبن وال وهذا التي أنا أخرجهن قليلات اللبن ما في لبن يرعين وهذا الذي عندك مكسرها مكسحة ما تقدر أن تمشي ولا أن ترعى فمن أين هذا اللبن؟ قالت لا والله ما هو إلا وقف علي ثلاثة فيهم الرجل المبارك. فقلت لهم ما عندي شيء ولكن رأوا الشاة في جانب البيت قالوا ما هذا؟ قلت أقعدها عن الرعي عجزها. قالوا علي بها فحلب لنا وشربنا ثم حلب شربوهم آخر واحد هو شرب وبعد ترك لنا هذا. قال سفيه لي. قالت كان ظاهر الوضاء أبلج الوجه أزج أقرا إذا صمت كان عليه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء كأن منطقه خرز نظمنا. وأخذت تصف قال والله إنه لصاحب قريش يا ليتني أدركه فأتبعه. والنبي يمشي مع أبو بكر واليوم الثاني يمشون وإذا بهم على الطريق سيدنا أبو بكر يتلفت ساعة قدام ساعة وراء والنبي يطمنه. قال وما أدركنا أحد إلا سراقة. وسراقة بن مالك بن يعشم المدلجي في قبيلته كان مرموق في القبيلة وسمع خبر قريش وما جعلوا في رد محمد والدلالة عليه. فإذا بواحد من أصحابهم يقول رأيت ثلاثة نفر يمشون في ذاك المكان وقف عليهم وهم في مجلس وأظنهم أصحاب قريش. قال فأومت لي بعيني نسكت وقلتم لا ما هذا إلا فلان وفلان ذهب على منظر منا يطلبون ضالة لهم يبحثون شيء من يبلهم هناك ضلهم يبحثون عن ضالة. فأوهمت الجماعة وصدقوا ليكون من نصيبي الإبل. ومكثت ساعة حتى لا يشعروا بشيء ثم قمت من بينهم وذهبت إلى البيت وقلت للجارية الحقيني بالفرس من وراء عند تلك الأكمة وانتظري هناك. وخرجت أنا من وراء البيت حتى جيت وحمل بسلامته وحمل سلاحه وأخذ أزلامه وخرج الفرق الأول. استقسمت أزلامي فخرج الذي أكره ولكن قلت مئة من الإبل فركبت ومضيت. قال بينما أنا أمشي عثرت بفرسي فسقط فقمت قلت حين إيش هذا المشكلة فضربت أزلامي فخرج الذي أكره ولكن خالفتها. قال أنا أريد مئة من الإبل متى يحلم بها الإنسان تجي له دفعة وراه ألحقه. قال جريت على فرسي فساخت قوائمه ووقعت عنه فبدأ في قلبي أنه يدفع عنه وأنه منصور. قال واستقسمت فخرج الذي أكره ولكن راودت نفسي تترك فركبت أخرجت قوائم الفرس من الأرض فخرجت وإذا بدخان يتصل به ويطرع نحو السماء فعلمت أن الرجل مدفوع عنه وأنا مدفوع ولكن ما طاوعت النفس أرجع. قال فمضيت ودنوت منهم. قال فسمعت قراءة رسول الله. قالوا رأيت أبو بكر يلتفت رسول الله لا يلتفت يمضي. قالوا سمعت يقول أدركنا الطلب يا رسول الله. قال فقال له إن الله معنا. قال حتى دنوت منهم فكان بيني وبينهم رمحين ثلاثة. قال فقال هذا الطلب قد وصلنا يا رسول الله. يقول أبو بكر قال فالتفت إليه يقول له لا تحزن إن الله معنا. قال وبكى. فجاء يقول ما يبكيك؟ قال لا والله يا رسول الله، إن أهلك أنا فإنما أنا ابن أبي قحافة، وإن تهلك أنت تهلك الأمة. قال له لا تخف، إن الله معنا. قال فكلمتهما فساخت رجل الفرس إلى بطنه، فقفزت عن فرسي وقلت دعوتما علي فادعوا لي، لكما علي أن لا أجيئكما مني ما تكرهان وأن أرد عنكما الطلب. قلت فوقف رسول الله. قال فوقف رسول الله. قال قل له ما تريد؟ قل بك فما تريد؟ قال تكتب لي كتابا. قال فوقف صلى الله عليه وسلم ودعا، فخرج الفرس وجاء إليه. وقد مشى طول النهار أول النهار في طلبهم يعدو لعل الظفر بهم. قال فوقع في قلبي أن الله سينصره، فطلبت من يكتب لي كتاب. قال فأمر عامر أن يكتب، في رواية أمر أبا بكر أن يكتب له كتاب. قال عطه إياه يكون علامة. قال هذا سهم من كنانتي، اذهبوا تمرون على إبلي وغنم في المكان فاني، خذوا ما شئتم منه. قال فقال لي لا حاجة لنا بإبلك ولا غنمك ولا شيء، لكن رد عنا الطلب، رد عنا الطلب. قال قد كفيتما هذا الوجه، خلاص أنا الآن أرد الناس عنكم. قال كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى وقيصر؟ ديني سينتشر ويبلغ الشرق والغرب، وملوك الشرق والغرب ستأتي أسورتهما إلى هنا، وأنت أيها البدوي فيما بين مكة والمدينة في هذه الجبال ستلبس السوارين. فعلمت أن قوله حق، وحملت الكتاب ومضيت. وإذا بسراقة يحس للناس مقبلين يبحثون طلب، يقول هذا المكان قد كفيتوا إلى النهاية، ما أحد هنا، ارجعوا ارجعوا، ما أنا قد طلبوا محمد في مكان ثاني، ما أنا قد كفيتكم هذا الطريق إلى آخره بعد، وإن هناك ما أحد هنا. فظل بعد ذلك بعد طول المساء والليل يذب عنهما، سرح يطلبهما في أول النهار ورجع في آخر النهار يحرسهما ويذب عنهما، فرد عنهما طلبا كثيرا في الطريق. سبحان الله، رجعوا. فمضت الأيام، صار يحدث الناس، وصلني بنا قال لهم حصل لي كذا محمد، انتشر الخبر لعل أبو جهل جماعة هنا، قال هذا يتحدث وأرسل أبيات إلى بني مدلج يقول لهم تبوا من سفيهكم هذا قاعد بينصر محمد، وينشروا قبل ما يفرق جمعكم تصبحون في شتات بعد العزوة السودة، امسكوا عليه في أبيات له يغريهم بسراقة. فقال سراقة رد عليه بابا تقول له أبا حكم واللاتي، أبا حكم يقول له واللاتي لو كنت شاهدا لأمري لو كنت شاهدا وليه على الخيل حقه الفرس الأمري حين ساخت قوائمه. يقول له عجبت ولم تشكك بأن محمد نبي وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ ويقول له في أبياته أمره سيظهر بعد هذا اليوم، تعالوا قوائمه. وبقي ينشر الخبر ويتحدث بالقصة سراقة بن مالك. قال وبقيت كذلك حتى جاء النبي إلى فتح مكة، وفتح مكة وخرج إلى هوازن وجاء بالغنائم، فخرجت معي الكتاب، فدخلت بينهم، فإذا هو بين جماعتهم من الأنصار يقرعونني بالرماح، يقولون إليك إليك، يجرونه ماشي متوجه نحو النبي، فخافوا. قال فمضيت منهم حتى وقفت على رسله، فنوت هذا كتابك. قال فأخذه، قال اليوم يوم بر ووفاء، يقول مثلا وأكرمه وأعتم أعطاه، قال وأسلمت. بقيت أتذكر شيء أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكرت لأني سألته، قلت يا رسول الله الضالة من الإبل ترد حوضي وقد ملأت الإبل، علي أجر في سقيها؟ قال نعم في كل كبد حرى أجر. قال فرجعت فأبعثت إليه بصدقتي، أرسلت إليه الزكاة، دخل الإيمان قلبه. وبقي كذلك حتى جاءت كنوز كسرى وقيصر في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة، قال أين سراقة؟ بحثوا عن سراقة وجابوا سراقة، قال بس هذا الكسرى وهذا القيصر. قال امضي في الناس يرونك في سوار كسرى وقيصر، تذكر يوما خرجت في طلب رسول الله فقال لك هذا؟ نعم الصادق المصدوق صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. رجع سراقة فرد الطلب عنهما وهو يمشي في الطريق 12 يوم 14 يوم من مكان إلى مكان مكان إلى مكان، يمشيان في الطريق جوع عطش شمس من مكانه، يمضون حتى قال مرة براعي غنم فقال لي هذا العبد الذي رعى غنم لبعض أسياده أعندك لبن فتسقينا؟ قال له والله ما في هذه الأغنام قطرة لبن وما فيهن إلا ذاك عنا كان قد حملت قبل العام وقد انقطع لبنها ما عنده. قال صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فحملها وجابها إلى عنده. قال فنفذ ضرعها ودعا فدرت حتى فرقت رجليها للحلب، وحضر له مجن أبو بكر الصديق فحلب. قال فسقاني ثم حلب فسقى أبو بكر ثم حلب فشرب. قلت له بالله من أنت؟ والله ما رأيت مثلك. قال أتراك تكتم عني إذا أخبرتك؟ قال نعم. قال أنا محمد رسول الله. قال أنت الذي يقولون أنك الصحابي، يزعم قلش أنك الصحابي. قال لي كذا يزعمون. قال فأني أشهد أنك نبي وأنما جيت بحق وما يفعل فعلك هذا إلا نبي وإني أتبعك. قال له أنك لا تستطيع ذلك الآن، فإذا سمعت بنا ظهرنا فاتنا، محلك الآن مسلم محلك هنا وعبد الله وكن، فإذا سمعت أن ظهرنا وتمكن الأمر تعال إلينا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أشفقه ما أرحمه ما ألطفه في حال السعة وحال الشدة وديك، فمضى عليه الصلاة والسلام. أبو بريدة الأسلمي قال بلغنا عن الدياه والمئة الناقة فركبت في 80 رجل من أصحابي نمضي خلف. قال حتى أقبلنا عليه. قال فلما واجهته قال لي ما اسمه؟ قلت أبو بريدة. قال لي أبو بكر برد أمرك؟ هو يطمن أبو بكر الذي كان قلقان من هذا. يقول له بمن؟ قال الأسلمي. قال سلمت. يقول أبو بكر وأخذ يأخذ بالفعل من كلامه. قال ومن أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله رسول الله. قال امدد يدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأسلم خرج بيمسكه وبيودي لقريش وبيأخذ مئات أسلم. قال الركب الثمانين معه نحن نسلم، وأمست قبيلته مسلمين ببركة همة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونيته وصبره وحلمه، ومضى في طريقه. وهناك الأنصار بلغهم مع المهاجرين الذين عندهم أن رسول الله توجه نحوه، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة من الصباح حتى يرجعون من حر الشمس، واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع ينتظرونه عليه الصلاة والسلام. قدم طلحة بن عبيد الله وبعض المهاجرين من الشام ومعهم كسافة، توجهوا يريدون المدينة ويريدون مكة ويتحسسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوا في الطريق. فكان الزبير وطلحة بن عبيد الله معهم ثياب بيض جاءوا بها من الشام فأعطوها للنبي أبو بكر، فلبسها صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المدينة حتى دخلوا مبيضين لابسين ثياب بيض المصطفى وأبو بكر. في اليوم الذي رجعوا إلى أماكنهم بعد حر الظهيرة، وطلع بعض اليهود في سطح داره رأى الركبة مقبل، فلما رأى الوجه ما تمالك وصح: يا بني قيلة، معشر العرب، هذا جدكم، يعني حظكم. فثاروا إلى أسلحتهم وخرجوا يتجمعون يتلقونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويستقبلون. وهنا بدأت بادية الاستقبالات بعد تلكم الرحلة المضنية من ذاكم النبي الكريم، ربطكم الله به وسار بكم في دربه ورزقكم حقيقة حبه، جعل فكركم منصرف إلى هذه العبر والآيات، إنه آية الله الكبرى إذا تفكرتم فيها وشؤونها ومعانيها اهتديتم بالهداية الكبرى إلى ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم صل على هدينا إليك، اللهم صل على داعينا إليك، اللهم صل على دالنا عليك، اللهم صل على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلاة تجعلنا بها وإخواننا هؤلاء وأحبابنا ومن يسمعنا ومن والانا فيك من خواص أمصاره، المقتبسين من أنواره، المكتفين لآثاره، الثابتين على طريقه، الشاربين من رحيقه. اللهم إنك جعلت في كل زمن وعصر أنصارا لهذا الحبيب تبوئهم منازل القربة مع كل مقرب وصديق. اللهم فإنا نتوجه إليك أن تجعلنا في أنصار حبيبك هذا وفي خواص أتباعه القائمين بنصرتك ونصرته بكمال محبتك ومحبته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم به الهجرة الحقيقية، فنهجر كل ما تكره من النيات والأقوال والأفعال، واجعلنا ممن هجر ما نهيت عنه ظاهرا وباطنا يا ذا الإفضال يا جزيل النوال، حتى نتهيأ للقاء ذلك البدر المشرق المنير وبالدخول في دائرة الدخول في دائرته مع أهل القدر الكبير برحمتك يا من لا يتعاظمه شيء يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

يلا بذرة من محبة الله أفنى بها كل ما سوى الله ولا أرى

على بساط العلم والعبادة والغيب عندي صار كالشهادة هذا العمري منتهى السعادة سبحان

واعلم بان الخير كله اجمع ضمن اتباعك للنابل مشفع. صلى علي الله ما تشعشع فجر وما سالت عيون.

الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه